0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
2: يسأل عن صحة هذا الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
3: في هذا الحديث لا صح. لا شك أن الطلاق لا يتقرب إلى الله به إلا إذا كانت المرأة فاجرة، نحسة، نجسة، بغيا، مفسدة، فيطلقها الرجل صيانة لبيته وفراشه وذريته، ولئلا يكون من أهل الدياثة الذين لا خير فيهم ولا رحمة لهم. لا شك أن الطلاق لم يحث عليه النبي الهدى، النبي المصطفى نبي الهدى، بل قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإنك إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقه، أو كلمة نحوها. وقال: لا يفرك مؤمن من مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي آخر. فلا يصار إلى الطلاق إلا عند تعذر العلاج بغير الطلاق. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا ما قد يقع من المرأة من نشوز واستعلاء، قال للرجال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلم يذكر الطلاق في العلاج، وإنما ذكر الوعظ والهجر. فإذا ظلمت ساغ ضربها الضرب الذي لا يشق جلدا ولا يخسر عظما، والله أعلم.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
1: فائدة في دقيقة.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
5: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
6: والتوسل هو التقرب من وسل إلى الشيء إذا قرب منه. الذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الأمرين: البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله، فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل.
5: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. مع الدرس 12.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم. وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعد العبارة.
7: فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم.
8: هذه الشفاعة هي الشفاعة المنفية، أثبتوا للملائكة الرسل والأنبياء والصالحين أثبتوا لهم الشفاعة المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى، لا للملائكة ولا للرسل. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. الله جل وعلا يقول في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لأن الشفاعة ملك لله، وهو الذي يأذن بها للملائكة ولغيرهم. فهم زعموا أثبتوا لهؤلاء الشفاعة المنفية التي هي بغير إذن الله، أو التي هي للمشركين الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أثبتوها لهم. ولما كانوا ميتين، يمكن النبي أو الرسول أو الولي ميت وهم مافل أمامهم، ماذا عملوا؟ صوروا صورته، يقولون صورته تنوب عنه، فإذا رأيت صورته كأنه حاضر عندك. ولهذا جاء تحريم الصور والتماثيل، لأن الصور هلك بها أمم، هلك بها قوم نوح لما صوروا الصالحين ونصبوا صورهم على المجالس. بعد مضي مدة وبعد انقراض العلماء أتاهم الشيطان فزين لهم عبادة هذه الصور فعبدوها من دون الله. قوم إبراهيم كانت فتنتهم بالتماثيل، ينحتون التماثيل من الحجارة أو يبنونها من الطين ثم يعبدونها، وهم يصنعونها ويعبدونها. سبحان الله، أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، تعبدون ما تنحتون؟ المنحوت أضعف من الناحت، كيف تعبد شيئا أنت الذي تنحته بيدك؟ صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم. ولهذا جاء النهي الشديد عن التصوير وتعليق الصور، لأنها تؤول إلى العبادة. صور المعظمين من العلماء ومن الملوك والرؤساء والصالحين لا يجوز تصويرها للذكريات، تعليقها على الميادين أو في البيوت أو على الجدران، لأن هذا يؤول إلى عبادتها. يجي ناس جهال يقول لهم الشيطان إن هالصور ما علقت إلا لأن فيها سر وفيها بركة، فيزين لهم عبادتها. والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. الآن تقول الناس على التوحيد وفاهمين ولهم عابدينها، ما بالنظر إلى الوقت الحاضر فقط، النظر إلى المستقبل. والشيطان حي حاضر دائما، فإذا مات العلماء ومات هذا الجيل الموحد الذي عرف التوحيد، يجي جيل جاهل يزين لهم الشيطان عبادة هذه التماثيل وهذه الصور، كما وقع لقوم نوح. قوم إبراهيم هم كذلك يعبدون التماثيل، لأنهم يصورونها على صور الغائبين، صور الكواكب، صور النجوم، صور المعظمين عندهم، يصورونها الصور ويقولون هي حاضرة أمامنا تمثل لنا الغائب، يعبدونها من دون الله. وهو التي بعث الله خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإنكارها وتكسيرها وإزالتها، وحصل عليه ما حصل من الابتلاء والامتحان وصبر عليه الصلاة والسلام. في بني إسرائيل، بني إسرائيل لما خرجوا مع موسى يريد خرج بهم يريد فتح بيت المقدس تخليصه من الكفار، لأن بيت المقدس للمسلمين في كل زمان، هو للمسلمين ليس هو للكفار في كل زمان. وكان المسلمون في ذاك الوقت هم بنو إسرائيل، تخاجلوا وجبنوا عن ملاقاة العماليق، فالله عاقبهم بالتيه، يتيهون في 40 سنة يتيهون في الأرض، عاقبهم بالتيه والعياذ بالله في البر. في أثناء ذلك الله جل وعلا وعد موسى في موعد معين أن يذهب إلى موعد الله لأجل أن يعطيه ألواح التوراة، توراة مكتوبة في ألواح تلقاها موسى عليه السلام مكتوبة في الألواح، ألواح التوراة. ذهب إلى الموعد وكلمه ربه واختار معه 70 رجل من خيرة بني إسرائيل، ذهبوا معه للموعد. فلما ذهبوا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أرنا الله جهرة والعياذ بالله، هذا من تعنتهم. فأخذتهم الصاعقة، أهلكهم الله عن آخرهم بصاعقة بسبب مقالتهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني ما مصدقين موسى عليه السلام، لازم يشوفون الله بعيونهم، هذا من تعنت بني إسرائيل. أخذتهم الصاعقة. ثم إن موسى عليه السلام دعا ربه أن يحييهم وأن يرجعهم معه لئلا يقول بنو إسرائيل أنه ذهب بهم لقتلهم، فالله أحياهم. أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم، أحياهم الله ورجعوا. هذا اللي رجعوا اللي ذهبوا مع موسى وهم من خيرة بني إسرائيل، الذين بقوا مع هارون عليه السلام فتنهم السامري رجل فيهم، وكان معهم ذهب استعاروه من آل فرعون لمناسبات عندهم، ثم إن موسى خرج بهم فارا من فرعون ومعهم هذا الحلي، ماذا يصنعون به؟ ضاقت حيلتهم به لأنه استعارية، وما كيف يوصلونه إلى أهله؟ جاءهم الطاغية هذا وقال أنا أقنية، فأخذه وصاغ منه عجلا جسدا، صاغ منه تمثالا من الذهب وجعله مجوفا، فجعلت الهوى تدخل من جانب وتخرج من جانب، يصير له صوت، له خوار كخوار العجل. وماذا قال الخبيث؟ قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى، نسي، راح إلى ربه وهو عندكم هنا ما يعرف ربه، فعبدوه من دون الله، عبدوا العجل والعياذ بالله. وكان من موسى لما رجع إليهم المشهد الفظيع، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، وأنكر على أخيه هارون واعتذر هارون عليه السلام، ثم إنه توجه إلى السامري فوبخه وحقق معه، ثم في النهاية كسر هذا الصنم وأحرقه ونسفه في البحر. فلو كان إلها، الإله لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لو كان إلها هل يقدر أحد يكسره ويذراه اليم أمامهم والعياذ بالله؟ هذا دليل على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حاصل القصة مع التماثيل، وأنها سبب للشرك. فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على المصورين، وأمر بإتلاف الصور وطمسها وإخراجها من البيوت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال لعلي لا تدع صورة إلا طمستها، وأبى أن يدخل البيت الذي فيه سكر معلق فيه تصاوير، أبى أن يدخله حتى هتك وأزيل عليه الصلاة والسلام. فالتصوير كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد، لا سيما صور المعظمين وتعليقها على الجدران ففيها أكبر المحذور، وهو أنها تؤول إلى الشرك والعياذ بالله، واعتقاده أنها تنفع وتضر، كما حصل لقوم نوح وكما حصل لبني إسرائيل مع العجل. نعم.
7: فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم،
8: تماثيل الصالحين يعني. نعم.
7: وقالوا استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم،
8: إن كانوا غائبين في أجسادهم فهذه صورهم باقية تمثلهم، تمثلهم ونتذكر بها شخصياتهم. نعم.
7: وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا.
8: وفريق لم يصوروا صورهم وإنما ذهبوا إلى قبورهم، ذهبوا إلى قبور الصالحين وصاروا يبكون عندها ويطلبون ويرفعون أيديهم بالدعاء والاستغاثة ويذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها، فعبدوها من دون الله عز وجل.
7: نعم.
8: وحجتهم وهذه هؤلاء شفعاء، حنا ندري أنه ما هنا رب إلا الله وهو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت والأمر بيده، نعلم هذا، ولكن هؤلاء يصالحون ونريد منهم الشفاعة. الشفاعة هكذا، الشفاعة لها ضوابط، وهذا شرك أيضا، هذا ما هو طلب شفاعة فقط من الميت، هذا شرك، يذبحون له وينذرون له ويطوفون بقبره يستغيثون به ينادونه ويقولون هذه شفاعة. نعم.
7: وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله.
8: ليشفعوا لنا إلى الله، هل الله جل وعلا أغلق بابه ولازم تتخذون أحد يروح لمنه مثل الملوك في الدنيا؟ هل الله لا يعلم حوائجكم حتى توصل واحد؟ هل الله جل وعلا لا يقدر على قضاء حوائجكم؟ الله جل وعلا أمركم بأن تدعوه مباشرة، ادعوه مباشرة، تضرعوا إليه وهو قريب مجيب، يسمع دعاءكم ويقدر على إجابتكم، وليس بحاجة إلى من يشفع عنده ومن يخبره ومن ومن. نعم. كما عند الخلق. نعم.
7: وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك.
8: وقالوا نعم، مثل قوم صوروا صور الصالحين، ولما بعث الله نوحا عليه السلام وأنكرها عليهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسمى رجال صالحين ماتوا وندموا عليهم فصوروا تصاويرهم ليتذكروهم بعد موتهم، جاءهم الشيطان فيما بعد فزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله، عند ذلك بعث الله إليهم عبده ورسوله نوح عليه السلام فأنكر عليهم ذلك، لكنهم لجوا في عتوهم وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تطيعوا نوحا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه الفتنة إذا أشربت القلوب فإنها صعب التخلص منها، كما قال في بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، نسأل الله العافية. نعم.
7: وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها.
8: هذه الشفاعة وهي طلب الشفاعة من غير الله، طلبها من الأموات ومن الأشجار والأحجار، هذه الله جل وعلا أبطلها وأبطلها رسله. نعم.
7: وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها.
8: كفرهم بها، قال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه حجتهم، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى هذا شركا ونزه نفسه عنه، وهم يقولون إنه طلب شفاعة فقط، والله سماه شركا ونزه نفسه عنه. وفي الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم عليهم بالكفر والكذب، وهم يقولون أن تشفع بهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
7: قال الله تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا.
8: هؤلاء كما قال ابن عباس في صحيح البخاري أنها أسماء رجال صالحين في قوم نوح ماتوا في سنة واحدة ندموا عليهم، فجاء إبليس وقال لهم صوروا صورهم حتى تتذكروا عبادتهم، فصوروها ونصبوها على مجالسهم. كان العلماء موجودين فلم يتمكن الشيطان من أن يأمرهم بعبادتها، فلما مات العلماء ولم يبق إلا الجهال جاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما نصبوها إلا لطلب البركة وطلب وبها كانوا يسقون المطر، فقبلوا منه هذا الكلام لجهلهم فعبدوها من دون الله عز وجل. فالشيطان نظره بعيد لعنه الله، إذا ما قدر يضل هذا الجيل ينظر إلى الأجيال القادمة، هو يؤسس الشر أولا يركز الشر أولا ثم يتطور فيما بعد. نعم. فلا نقدر نقول لا إن نعرف التوحيد وحنا الحمد لله ونشأنا عليه وعندنا كتب وعندنا علماء، يجي ناس من بعدنا جهال والعلماء يموتون، البقاء لله سبحانه وتعالى، فلا يجد الشيطان من يقاومه، فحينئذ يتسلط على الناس. نعم.
7: قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره.
8: هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه مشهور في كتب التفسير الصحيحة وكتب الحديث كصحيح البخاري وغيره. نعم.
7: وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها، حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد.

0: الصفا والمروة إساف ونائلة، وهبل في مكة، وفي كل بيت صنم، في كل بيت من بيوت مكة صنم يعبده أهل ذلك البيت، وحول مكة اللات والعزى ومنات ذلك الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة هدم هذه الأوثان وطهر البيت العتيق منها، لأنه جاء بذلك عليه الصلاة والسلام، حذر منها غاية التحذير. نعم. ومن ذلك أنه نهى عن الوسائل التي تفضي إلى الشرك. أول وسيلة عملها إبليس مع قوم نوح، وهي تصوير الصور ونصبها على المجالس، إن كانوا لا يعبدونها في ذاك الوقت، لكنها وسيلة للمستقبل. لاحظوا هذا، وسيلة للمستقبل. فنصب الصور على الجدران أو على الميادين هذا وسيلة للشرك فيما بعد. حتى إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبر أو عند القبور، وإن كان المصلي يصلي لله، لكن صلاته في هذا المكان وسيلة في المستقبل إلى الشرك، لأن يعتقد في هذا القبر ويشوفون تصلي عنده وتردد عليه ويظنون أنه ينفع ويضر، فهذا وسيلة إلى الشرك. الرسول قطع هذه الوسيلة، فنهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد يعني مصليات. نعم.
1: وهذه أطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها، حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم.
0: المصلي يصلي لله ولا يستشفع بالأموات، لكن صلاته في هذا المكان وسيلة إلى الشرك، في أن يقتدي به غيره فيقول أنه ما صلى في هذا المكان إلا لسر في هذا المكان، يكون هذا وسيلة إلى الشرك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك، حتى ولو كانت الوسائل طاعة ومباحة في حد ذاتها، لكن إذا كانت تؤول إلى الشرك فهي محرمة، وكل شيء يفضي إلى الحرام فهو حرام، لأجل سد الطريق إلى المحذور. نعم. وسد الوسائل هذا قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، مثل لها الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان وفي إعلام الموقعين ب99 مثال سد الذرائع. فيها الآن من ينادي يقول لا، أنتم تسرفون بسد الذرائع، خلونا وسعوا للناس ولا تضيقون على الناس، والذرائع ما لها أصل ولا تسدون على الناس. هذا رد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الرسول مخطئا حينما نهى عن الصلاة عند القبور، يقول إن هذول ما يقصدون إلا خير. ولا الرسول ما نظر إلى أنهم يقصدون أو ما يقصدون، نظر إلى المكان الذي يصلى فيه وهو عند القبر، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله في المستقبل. نعم.
1: ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور.
0: نعم.
1: ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور.
0: نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الصلاة إلى القبور، يعني استقبال القبور بالصلاة، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها وعبادتها من دون الله. نعم.
1: وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا، يعني أوصاه، بعثه يعني أمره وأوصاه، وهو وصية لكل مسلم، خاصة بعلي، وصية لكل مسلم ولكل عالم من العلماء ولكل ولي أمر من المسلمين، وصية للجميع. قال لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني أزلت الخفاعة. ولذلك كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه كانت قريبة من سطح الأرض، ما هي مرتفعة، يرفع القبر قدر شبر مسنم من أجل أن يعرف الناس أنه قبر ولا يطؤون عليه، ولا يزاد عن شبر، ما يزاد عن شبر، فإن زاد فإن الزيادة تزال، لأن الرسول أمر عليا بتسوية القبور المرتفعة، لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا عن المشروع إلا سويته، يعني أزلت ارتفاعه سدا لذريعة الشرك، لأن الناس إذا شافوا القبر مشرف ومرتفع قالوا هذا قبر صالح من الصالحين أو نبي وفيه سر من الأسرار، فأقبلوا عليه يطلبون منه الحوائج كما هو معروف. ولا تدع صورة إلا طمستها، إيش علاقة الصورة؟ علاقتها أنها وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك كما سبق ووقع من قوم نوح، الرسول أراد سد هذه الطريقة، فعلي رضي الله عنه نفذ هذا وبلغه للناس، قال لصاحبها بالهياج الأسدي التابعي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها؟ رواه مسلم. نعم.
1: ولعن صلى الله عليه وسلم المصورين،
0: لعن المصورين، واللعن يدل على كبيرة، يدل على أن كبيرة، فالمصور ملعون، لماذا؟ لأنه يضاهي خلق الله عز وجل ويحاول أن يخلق مع الله، هذه ناحية. الناحية الثانية أن الصور هذه في المستقبل يخشى منها تعلق القلوب بها، لا سيما إذا كانت صورا لذوي الشان من العلماء والقادة والرؤساء والملوك، فهي أقرب إلى الفتنة والعياذ بالله. نعم.
1: وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ: ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسلم.
0: نعم. فهذا ليس خاصا بعلي، ولذلك علي رضي الله عنه أمر به أبا الهياج، وأبو الهياج بلغه للناس، دل على أن هذا وصية لكل عالم وكل مسلم أن يقوم بهذا العمل. نعم. لكن إن كان العالم أو المحتسب له سلطة فإنه يزيل هذا بيده، أما إذا كان ليس له سلطة فإنه ينكر بلسانه ويبين للناس أن هذا الشرك أو وسيلة إلى الشرك ولا يزيله بيده حتى يكون له سلطة، أو وراءه سلطان يحميه، وراءه سلطان يحميه. أما هو يروح يهدم القبور وهو ما له سلطة ولا له ولي أمر يحميه، فهذا يحدث فتنة وشر، وتعاد هذه أحسن مما كانت من قبل. لا يجوز أننا على طول نروح للقبور ونهدمها ونكسرها، هذا يحصل منه شر، هذا لا يقوم به إلا ولاة الأمور والسلاطين، سلاطين الإسلام هم اللي يقومون بالتنفيذ. أما العالم فوظيفته البيان، وظيفة العالم البيان والدعوة فقط. نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يمر على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في العيينة أو في عقربة، يمر عليه الناس حوله يدعون ويودون ويقول لهم: الله خير من زيد، الله خير من زيد، ولا يزيد على هذا. فلما بايع الأمير وصار الأمير معه وناصره جاء وهدمها بيده، والأمير وجنوده واقفون يحمونه. نعم.
1: يكفي.
0: الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
3: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: أريد أن أكون قوية في الله، أي لا أخشى في الله لومة لائم، ولا يهمني الناس في أمور العبادة، أي لا أفكر في أحد أثناء عملي للعبادة، فكيف يكون لي ذلك؟ ومن ذلك أيضا الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
6: يحتاج هذا الأمر إلى ثقة بالله جل وعلا وعزيمة صادقة. كل إنسان إذا استطاع أن يتغلب على نفسه ويغلب هواه ويقصد رضا ربه جل وعلا هان عليه الخلق في سبيل إرضاء الخالق. وكما يقول ذاك بحزم وجود ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. يسير الأمر الهام على من عزم على الوصول إليه واستعان بالله جل وعلا، ليثق الإنسان أنه لا ينفعه إلا الله، لا يأتي بالحسنات إلا هو جل وعلا، ولا يدفع السيئات إلا هو، وأن الخلائق لا يستطيعون نفع أحد إذا لم يرد الله ذلك، كما لا يستطيعون مضرة من لم يكتب الله مضرته، كما قال أصدق الخلق وأعلمهم بالله وبمراده جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن وطن نفسه على أنه إذا أراد العبادة لا يريد إلا إرضاء الله، ويحرص وتم الحرص على أن تكون وفق ما شرعه رسول الله، لأن العبادة إذا تحقق فيها حسن المتابعة والإخلاص لله جل وعلا حصل الكمال فيها. لا شك أن في ذلك صعوبة بالغة، ولكنها أيضا يسيرة على من يسره الله، يسرها الله عليه. فنسأل الله أن يسر ذلك للمجيب وعارض السؤال وموجهه، إنه مجيب الدعاء.
5: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 98 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رواها أهل السنن، وأورده البخاري رحمه الله في عدد من المواضع في كتاب الصلاة وفي كتاب التوحيد. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا ويؤمر عليهم واحدا منهم على كل سرية، ويختار صلى الله عليه وسلم أفضلهم، فكان هو أميرهم وإمامهم يصلي بهم. فكان هذا رضي الله عنه يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلاحظوا عليه ذلك وكأنهم لم يبدوا له هذه الملاحظة من باب السمع والطاعة لمن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه قال سلوه، ما قالوا سألناه فقال كذا، قال الحديث فسألوه فقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بكونه الذي يأتيه الوحي من السماء وهو الذي تجب طاعته بدون قيد ولا شرط بأمر الله جل وعلا، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم بأن إمامهم يصلي بهم هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، لأن الأعمال تختلف باختلاف النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبحسب نيته. سألوه هل لأنها قصيرة أم لأنها خفيفة اللفظ أم لأنها سورة فاضلة أم لما اشتملت عليه، سلوه أم لأنها ثلاث آيات فقط سألوه، فسألوه فأجاب، لأن من سئل عن علم يعرفه أو عن حاله، لأن حاله وصلاته ليست له وحده وإنما هو إمام، وصلاته له ولغيره. فقال رضي الله عنه: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأها، لأن هذه السورة اشتملت على صفة الرحمن جل وعلا، فأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، لأنه أحب صفة الرحمن لما وقر في قلبه من الإيمان، فالله جل وعلا يحبه. رؤيا ثبت مثل هذا الحديث في الصحيحين كذلك، أن أحد الأنصار كان يؤم أصحابه في قبى، فكان يفتتح هنا، قال يختتم، يختم بسورة قل هو الله أحد، هناك يفتتح بسورة قل هو الله أحد. فقال له أصحابه: إنك تفعل شيئا لا نرى أن تستمر عليه، تقرأ بسورة قل هو الله أحد فلا ترى أنها تكفيك، فإما أن تقتصر عليها وإما أن تقرأ غيرها. فقال: لا بد أن أصلي هكذا، إن أحببتم أن أصلي بكم. قال: فكانوا يرونه من أفضلهم، وما أحبوا أن يتنحى عن إمامتهم. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فرفعوا الأمر إليه، فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب الرجل: يا فلان، ما منعك أن تستجيب لما يطلب منك أصحابك؟ فقال: يا رسول الله، هي هذه السورة صفة الرحمن، فأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مباشرة: حبك إياها أدخلك الجنة. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بدخول الجنة. وهذه القصة في هذا الحديث قريبة من القصة في الحديث الذي معنا، إلا أن هذا أمير سرية وذاك في مسجد قباء، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسألوه، ومن كان في مسجد قباء النبي صلى الله عليه وسلم سأله. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخبروه، لما أتوا بالجواب. ومن في مسجد قباء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض المحدثين رحمهم الله قال القصة واحدة لكنها رويت بروايات متعددة، وبعضهم ولعله الظاهر أنها متعددة وليست هذه بتلك، لأن التي معنا في سرية وهذا في مسجد قباء. ومن هذا الرجل؟ قيل الذي في مسجد قباء هو كلثوم ابن الهدم بكسر الهاء كما ضبطه ابن حجر في فتح الباري رحمه الله، كلثوم ابن الهدم من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قباء لما وصل قباء عليه الصلاة والسلام. وأمير السرية قيل هو وقيل غيره، والظاهر والله أعلم أنه غيره، لأن كلثوم كما ورد أنه توفي بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بفترة وجيزة قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم السرايا. والحديث الذي معنا

وقيل هو لم يكن يفعل ذلك، وإنما يختم بها بكل قراءة، يقرأ في الركعة الأولى ما تيسر ثم يختم بقل هو الله أحد، ثم يقرأ في الركعة الثانية ما تيسر ثم يختم بقل هو الله أحد، فيؤخذ منه فائدة أخرى وهي جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، وهو الذي دل عليه حديث مسجد قباء أنه كان يفتتح بقل هو الله أحد ثم يقرأ غيرها، لأن أصحابه قالوا له فلا ترى أنها تكفيك، يعني تقرأها ولا ترى أنها تكفيك فتقرأ غيرها. ثانيا فضل سورة الإخلاص قل هو الله أحد واستحباب قراءتها، وهي سورة عظيمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وأمر صلى الله عليه وسلم بقراءتها استحبابا بعد كل فريضة أن يقرأ بها المرء مرة واحدة، ويكرر ذلك ثلاث مرات في صلاة الفجر وصلاة المغرب، لأن صلاة الفجر أول النهار وصلاة المغرب أول الليل، وهي اشتملت على توحيد الأسماء والصفات المتضمن لتوحيد الألوهية، لأن من كان موصوفا بهذه الصفات بصفات الكمال هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له، فلا يليق عقلا أن يكون موصوفا بهذه الصفات ويعبد غيره أو يجعل له شريك، لأنه لا مثيل له ولا كفء له ولا ند له، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا. قال في فتح الباري، قال القرطبي اشتملت قل هو الله أحد على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال، وهما الأحد والصمد، فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال، وأما الصمد فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال، لأن معناه الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه في الحوائج كلها، وهو لا يتم حقيقة إلا لله. فهذه السورة العظيمة قل هو الله أحد، أحد دلت على الوحدانية أبلغ من واحد، الله الصمد الذي يصمد إليه الخلائق ويتوجهون إليه قاطبة

لم يلد ولم يولد، فهو جل وعلا لم يلد، لأن من يلد فله مثيل، الوالد ابنه يكون على غراره وعلى مثاله، وقد يكون الابن أفضل من الأب، ولم يولد لا والد له، فهو كما أنه لا ولد له فكذلك لا والد له، ومن يلد أو يولد لا بد أن يموت، ما يبقى، يخلفه ولده، وهو جل وعلا حي لا يموت. ثم ختم السورة بقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو منزه جل وعلا عن جميع صفات النقص والعيب، موصوف جل وعلا بجميع صفات الكمال على ما يليق بجلاله وعظمته، كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة في باب صفات الباري جل وعلا يقولون الإثبات توقيفي والنفي إجمالا. ما معنى هذا؟ الإثبات، إثبات الصفة لله، لا نثبت لله جل وعلا صفة باستحساننا أو نقول هذه صفة حسنة نثبتها لله، لا، لا نثبت له إلا ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإثبات توقيفي على ما ورد في الكتاب والسنة، لأن عقول البشر قاصرة عن أن تدرك حقيقة ما يوصف به الباري جل وعلا، فقد يستحسنون ما ليس بحسن ولا يليق بالله جل وعلا. والنفي إجمالا، نقول ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب.

0: أخذ من هذا الحديث تفضيل بعض القرآن على بعض. القرآن كله كلام الله جل وعلا، تكلم به جل وعلا حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، فهو تنزيل من حكيم حميد، خلافا لأهل الضلال الذين قالوا بخلق القرآن والقرآن كلام الله صفة من صفاته جل وعلا، وصفات الله جل وعلا تليق بجلاله، ولا يوصف الله جل وعلا ولا صفة من صفاته بأنه مخلوق تعالى الله، كله كلام الله لكنه يتفاوت لما اشتمل عليه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبي بن كعب رضي الله عنه أي آية في كتاب الله معك أفضل، فقال الله ورسوله أعلم. فسأله ثانية فقال أبي رضي الله عنه آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. فأفضل آية وأعظم آية آية الكرسي، وأفضل سورة سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من صفات الباري جل وعلا، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. فآيات القرآن وسوره تتفاوت، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان ولا يدخله، يهرب. والغراوان سورة البقرة وآل عمران. فآيات القرآن وسوره تتفاوت لما اشتملت عليه. مما اشتمل عليه هذا الحديث أن العمل يتفاوت ويتفاضل بحسب النية، فبحسب نية المرء يكون ثواب عمله، على حسب النية، من قوله صلى الله عليه وسلم سلوه لما يصنع هذا، ماذا يكون جوابه؟ هل سيكون جوابه لأنها قصيرة أو لأنها خفيفة أو لأنه يحفظها ويتقنها أم لماذا؟ فأجاب رضي الله عنه بأنه يحبها. لو قال لأنها خفيفة أو سهلة ما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له كما أجاب، لأن النية تختلف. فقال لأنه يحبها، فقال أخبروه أن الله يحبه لأنه أحب صفة الله جل وعلا. اثنان يصومان في يوم واحد، أحدهما أجره عند الله جل وعلا عظيم، والآخر قد لا يكون له أجر، والثالث قد يأثم. الأول صام تقربا إلى الله جل وعلا وعبادة له، ولأن الله يحب الصيام فصام، ولأن ثواب الصيام لا يقدر قدره إلا الله فصام، والآخر لأنه أصبح فيه تخمة من أثر ما أكل وأكثر في الليل، فأراد أن يعالج نفسه بالصيام فصام ليمنع نفسه عن الطعام، ليخفف عن نفسه أثر التخمة. هذا مقصده، لم يقصد بالصيام التقرب، وإنما قصد هذا. والثالث صام رياء وسمعة، ليراه الناس يصوم فيحسنون به الظن أو يأتمنونه على أموالهم أو يستفيدوا جاها أو قربة، فبحسب نياتهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بحسب النية. دل هذا الحديث على فضل هذا الإمام الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من أن يخبر بأن الله يحبه. إن الله يحب المتقين، وأنه ينبغي أن تكون الولاية والإمامة في الأفضل والأتقى والأصلح، لأنه يأخذ على يد من تحت ولايته فيقودهم إلى الخير والصلاح والاستقامة، وإذا كان بخلاف ذلك قادهم إلى ما يحب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يولي على السرية والجيش الخيار، فكان الوالي هو الإمام وهو القائد وهو الآمر وهو الناهي وهو المؤدب وهو المرشد، وهكذا. كذلك مما يؤخذ من هذا الحديث أن من أحب الله جل وعلا أحبه، ومن أحب صفات الله جل وعلا أحبه الله، ومن أحب القرآن أحبه الله، ومن أحب الصلاة والأعمال الصالحة أحبه الله، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة أحبه الله. فيتقرب المسلم إلى الله جل وعلا بمحبة الأعمال الصالحة ومحبة الأخيار من هذه الأمة، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. وكما ورد في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب المرأة لا لشيء من عرض الدنيا ولا لمعروف أسداه إليك، وإنما لأنه قائم بأمر الله، لأنه رجل صالح، لأنه تقي، فأنت أحببته لتقواه، هذا حب في الله. الآخر أبغضته لا لعداوة بينك وبينه على أمر من الأمور الدنيوية، ولا لأنه أساء إليك، ولا لأنه ظلمك، وإنما أبغضته لأنه فاسق، أبغضته لأنه فاجر، أبغضته لأنه عاصٍ لله جل وعلا. فأنت أبغضته لله، والأول أحببته لله، فهذا دليل على قوة إيمانك. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذه صفة السلف الصالح، يوالون في الله ويعادون في الله. يؤخذ من هذا الحديث أن شرح حال الأمير للوالي الأعظم إذا كان على سبيل الاسترشاد وإظهار الحق أن هذا لا يسمى غيبة، ويقول كان أميرنا كذا، وأميرنا يفعل كذا، وأميرنا يقول كذا، فما كان حسنا أقره الوالي الأعظم، وما كان سيئا عمل لإصلاحه، لأن الأمور ترجع إليه. فلا يقال إن هذا من باب الغيبة، وإنما هذا من باب شرح الحال وبيان ما هم عليه. فالصحابة رضي الله عنهم مع هذا الأمير أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع سمعهم وطاعتهم له، فلم يخالفوه، لكنهم أخبروا بفعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقر ما كان حسنا وليتدارك ما كان سيئا عليه الصلاة والسلام. وأخذ من هذا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولما أخبروه قال سلوه، ولو كان يعلم الغيب لقال لهم لكذا فعل، لكنه لا يعلم صلى الله عليه وسلم من الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. فالله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء سبحانه من المغيبات، ولم يطلعه على أشياء، فلا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن زعم أن أحدا يعلم الغيب فهو كافر بالله العظيم، لأن الغيب مما اختص الله جل وعلا به، والرسول يعلم ما أعلمه الله جل وعلا به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الأربعون النووية،
4: وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40، وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة.
3: 40 النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن 40 النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى،
2: مع الدرس 19.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي 40 النووية. الحديث 11، 11 صفة للحديث، لكن لماذا نصبناه ولم نقل 11؟ لأنه مركب مع ما بعده، مبني على فتح الجزئين، فهو مبني على الفتح. وعليه نقول الحديث مبتدأ، 11 جميعا خبر المبتدأ، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسبطه يعني ابن بنته، وابن الابن يسمى حفيدا. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه سيد، فقال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وكان الأمر كذلك، فإنه بعد أن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن، تنازل عنها لمعاوية، فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي، وحصل بذلك خير كثير، وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنه. لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان، فجعلوا ذلك وسيلة. ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين، لأنه أفضل منه. وأما قوله ريحانته، الريحانة هي تلك الوردة أو الزهرة الطيبة الرائحة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه. ما يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ورحانتي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أي اترك ما يريبك، أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق، إلى ما لا يريبك، أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق. وما أحسن هذا الحديث وأجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. الإنسان يرد عليه الشكوك في أشياء كثيرة، فنقول: دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. كل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اترك، إلى أمر إيش لا يلحقك به ريب. وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس، فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له. وهذا يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في النكاح، ويكون في كل أبواب العلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثال ذلك في العبادات، إنسان أحدث نقض الوضوء ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أو لم يتوضأ، عنده الآن ريب، إن توضأ في الصلاة صحيح وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة، وبقي في قلق، نقول الحمد لله دع ما يريبك إلى ما لا يريب. الريب صحة الصلاة، وعدم الريب أن تتوضأ وتصلي. طيب عكس ذلك، رجل متوضأ وصلى وشك هل انتقض وضوءه أم لا، ماذا نقول؟ نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، عندك شيء، عندك شيء متيقن وهو الوضوء، ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا، ما الذي يترك؟ الشك هل حصل حدث أو لا، وريح نفسك، اترك الشك وتستريح. طيب في الصلاة إنسان شك هل تشهد التشهد الأول أو لا، فعنده الآن قلق، إن لم يكن تشهد التشهد الأول فعليه سجود السهو، وإن تشهد فلا سجود عليه، فماذا يصنع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، منهم من قال يجب عليه السجود لأن الأصل عدم التشهد، وهذا لا قلق فيه، بان على أصل، الأصل عدم التشهد، ومنهم من قال لا يسجد لأن سجود السهو إنما يجب إذا تيقن أنه ترك التشهد، فهو شاك في سبب الوجوب، والأصل عدم الوجوب، أي عدم وجوب السجود السهو. إذا قارنا بين التعليلين وجدنا أن التعليل الأول أصح، وهو أن الأصل إيش؟ عدم التشهد، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واسجد سجد السهو وانتهى الموضوع، واضح؟ طيب كذلك أيضا في النكاح، شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذوى عدل أو لا، فنقول إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع القلق، لأن الأصل في العقود إيش؟ الصحة حتى يقوم دليل الفساد. طيب في الرضاع، شكت المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات، ماذا نقول؟ الذي لا ريب فيه 4، والخامسة فيها ريب، فنقول دع الخامسة واقتصر على 4، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. المهم هذا باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ذكرنا أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواسا، وسواسا، فإن كان وسواسا فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا، وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، إذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، هذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. طيب، إنسان أصاب ثوبه نجاسة وغسله وشك هل النجاسة زالت أو لم تزل، ماذا يصل؟ يصلها ثانية، لأن زوالها الآن مشكوك فيه وعدم زوالها هو الأصل، فنقول دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت. طيب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن، أو ما في إشكال؟ نعم فيه إشكال، يعني لما قسموا الأحاديث لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ كيف هذا؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن إذا كان من طريق واحد، وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن، وحينئذ إذا سئلت أيما أقوى، أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحا حسنا، إن قلت الثاني غلط، إن قلت الأول غلط، فصل. نقول إذا كان من طريقين فصحيح حسن أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فصحيح حسن أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الحسن الصحة أو لا زال في درجة الحسن. قال الحديث الثاني عشر، إيش الفوائد؟ نعم، من فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقول جاء ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن فوائده أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك القلق. وقولي لا سيما بعد الفراغ من العبادة لا بد أن يمثل، رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي فشك هل طاف سبعا أو ستا، ماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا، لا يصنع شيئا، لأن الشك طرأ بعد فراغ العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفصل. مثال آخر، رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ماذا يصنع؟ لا يلتفت لهذا الشك، الأصل صحة الصلاة، ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثا فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي فواتح الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين الجملتين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لو بنى الإنسان عليهما مجلدا ضخما ما استوعب ما يدلان عليه من المعاني. نعم،
5: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
4: وعلى آله
5: وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
4: ثم قال الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء خبر مقدم وترك مبتدا مؤخر، وقوله ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت، يشابهه من بعض الوجوه. فقوله من حسن إسلام المرء فيه فوائد: أولا أن الإسلام له محاسن وهو كذلك، وقد ألف شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رسالة في هذا الموضوع محاسن الدين الإسلامي، وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان رسالة في هذا الموضوع. ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله من فوائد أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا يتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن، وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، تجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي الإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه، كل هذا يدل على ضعف الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن الإسلام فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه تعب. وهل يقال إن هذا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت يا أخي هذا منكر لا يجوز، فهل له الحق أن يقول هذا لا يعنيك؟ الجواب لا، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها كما سمعت. وهل يشمل ذلك ما لا يعنيه مما يتعلق بأمور بيته كحاجات النساء وحاجات الأطفال، أو قال هذا مما يعنيه فيجب أن يعلم أنهم ليسوا على ظلم وإثم؟ الجواب الثاني، بمعنى أن لا تعرض عن ما يكون في بيتك من الأهل والصفيان وما أشبه، لأن هذا يعنيك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طيب، الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهر؟ قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان، أي لا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. فإن قال قائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ فالجواب: نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويله، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه، لأنه إذا كان كذلك صار تحريفا وليس تأويلا. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإذا قال قائل في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال المراد إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو تأويلا صحيحا؟ الثاني، هذا تأويل صحيح لأنه دل عليه الدليل، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ عند القراءة لا في آخر القراءة. وإذا قال قائل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، إن المراد إذا أردتم القيام إليه، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو صحيحا؟ هذا تأويل صحيح. إذن نحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا لا يؤمن أحد. الإيمان في اللغة التصديق، وقيل الإيمان في اللغة الإقرار، واستدل القائل بذلك أنه يقال آمن به وأقر به، ويقال ولا يقال آمنه بمعنى صدقه، فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أنهما ليسا بمعنى واحد. فالإيمان في اللغة حقيقة إقرار القلب بما يرد عليه وليس التصديق. صحيح أنه قد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة، مثل قوله تعالى: فآمن له لوط، على أحد القولين، مع أنه يمكن أن يقال آمن له لوط أي انقاد له، أي لإبراهيم، وصدق دعوته. أما في الشرع فالإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإدعاء، الإقرار المستلزم للقبول والإدعاء. فإن أقر بدون قبول وإدعاء فليس بمؤمن ولو أقر. وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يدعوا. أبو طالب كان مقراً بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلن بذلك ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحاً بذاك مبينا. هذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ليس بمؤمن. لماذا؟ لفقد القبول والانقياد، ما قبل الدعوة ولا انقاد لها، فمات على الكفر والعياذ بالله. طيب، إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ومحله القلب واللسان والجوارح. الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجوارح يسمى إيمانا. الدليل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل الجوارح. وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقط وأن من أقر فقد آمن فهذا غلط ولا صح. وقوله حتى يحب، حتى هذه للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. المحبة لا تحتاج إلى تفسير، ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاء. المحبة هي المحبة، ولا تفسر بأبين من لفظه. وقول لأخيه أي المسلم، أو إن شئت فقل المؤمن لقوله لا يؤمن أحد، لأخيه أي المؤمن ما يحب لنفسه من خير ودفع الشر ودفاع عن العرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد هنا وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز نفي الشيء لانتفاء كماله لقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الآخرين، ومثله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائطه. ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام الذي حضر. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك، إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الحسد، التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يحب أن يزيل الله نعمة أخيه عنه. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم: الحسد تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير. وقال بعضهم: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إذا كره ما أنعم الله به على غيره فقد حسد، وإن لم يتمنى الزوال. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، فهو من الفصاحة، يعني أن من الفصاحة صياغة الكلام بما يحمل على العمل به. الشاهد من هذا قوله لأخيه، لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة. ونظير هذا قوله عز وجل في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قاتل، تحننا وتعطفا، ونعم تحنينا وتعطيفا لهذا المخاطب. فإن قال قائل: هذه المسألة قد تكون صعبة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما، أن يكون غنيا، أن يكون ذا مال وبنين، أن يكون مستقيما، قد يصعب هذا. فنقول: هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مر نفسك على هذا يسهل عليك. أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا. فإن قال تلميذ من التلاميذ: هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح،
6: ألقنه لينجح؟ فالجواب لا، لأن هذا غش، وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانا إليه، لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليه، ولأنك تخدعه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهلا لها. وأظن انتهى الوقت الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: الأربعون النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
8: ولدي يبلغ من العمر 14 عاما، فهل عليه صوم؟
9: إذا بلغ الاحتلام وجب عليه الصوم، وبلوغ الاحتلام يكون بإنبات الشعر حول ذكره أو بالاحتلام، رؤية حصول الجماع في منامه أنه جامع ثم يجد المني، أو إذا بلغ 15 سنة. هذا بالنسبة للفتى، أحد هذه الأمور الثلاثة تجعله قد بلغ السن التي تترتب عليه التكاليف، وتزيد البنت على الفتى بهذه الثلاث وزيادة لو كانت متزوجة فحملت، أو كانت تحيض. الحيض دليل البلوغ، الحامل دليل أنها بلغت، لأنه لا يتم الحمل إلا من ماء الرجل والمرأة، والله المستعان.
1: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان تقييد النعم بالشكر، لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على آلائه ونعمه، ونشكره على إفضاله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه سيد الشاكرين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع الحديث تقييد النعم بالشكر. والنعم أولا نعم الله عز وجل على عباده هي مننه التي يمتن بها عليهم، وهي لا حد لها ولا حصر، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ويقول سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. فنعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى. وأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي بعثته هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي أعظم نعمة وأجل منه امتن الله تعالى بها على هذه الأمة. وقد نوه الله تعالى بهذه النعمة، بهذه المنة العظيمة، بقوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإنما كانت هذه النعمة هي أجل النعم وأعظم النعم، لأنه حصل بها الخروج من الظلمات إلى النور والظفر بالهداية والسلامة من الغواية، فهي أجل نعمة وأفضل نعمة امتن الله تعالى بها على عباده المؤمنين. وهذه النعم لا بد لنمائها وبقائها من أن تقابل بشكر الله عز وجل عليها حتى تزيد وحتى تبقى وتستقر. فشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة هو الكفيل

سامي الصح أي شكرت له، ويقولون دابة شكور إذا كان يكفيها العلف القليل، ويقال أيضا دابة شكور إذا كانت تظهر من السمن أكثر مما تعطى من العلف. وهذه المعاني تدل على النماء وعلى الزيادة. وشكر الله عز وجل يكون باجتماع ثلاثة أمور هي أركان لهذا الشكر، التي إذا توفرت واجتمعت حصل الشكر وصار صاحبها شكورا: الاعتراف بالنعم، والثناء على المنعم على الله المنعم بها الثناء عليه بها، واستعمال هذه النعم فيما هو طاعة لله عز وجل، وكفها وصرفها عما هو معصية لله عز وجل. فشكر الله عز وجل يكون بالاعتراف بهذه النعم، وبالثناء على المنعم بها سبحانه وتعالى، وباستعمالها فيما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشكر الشرعي الذي إذا توفرت هذه الأركان في شخص كان شكورا واتصف بهذه الصفة التي هي كونه شاكرا. الاعتراف بالنعم كون الإنسان يستذكرها في قلبه وتكون دائما على باله ويتحدث بها بلسانه ويثني على الله عز وجل ويحمده بلسانه على هذه النعم، ويشكر الله بأفعاله باستعمالها في طاعة الله عز وجل وعدم صرفها فيما يسخط الله عز وجل. فهو يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فشكر القلب بالمحبة والمعرفة، وشكر اللسان بالحمد والذكر والثناء، وحمد وشكر الجوارح يكون باستخدام هذه الجوارح فيما هو طاعة لله عز وجل، لأنها كلها نعم من الله عز وجل. هذه الجوارح التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان عليه أن يشكر الله تعالى عليها بأن يستخدمها في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه، وهو أول حديث عنده في كتاب الرقاق: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذه الصحة والعافية نعمة عظيمة من الله عز وجل. الواجب أن يشكر الله عز وجل عليها باستخدام هذه الجوارح فيما هو طاعة لله عز وجل، والابتعاد عن استخدامها فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى. والفراغ هذا الوقت الذي إذا لم يستخدمه الإنسان فيما ينفع فإنه يكون وبالا على صاحبه، يستخدمه الإنسان في صرفه وشغله فيما هو طاعة لله عز وجل، وإذا لم يفعل ذلك فإنه مغبون، مغبون في ضياع صحته في غير نافع، ومغبون في ضياع وقته في غير نافع. فإذن الشكر لله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وبينه وبين الحمد تقارب. حمد الله وشكر الله عز وجل بينهما تقارب.

0: ذلك أن كل منهما يكون أعم في شيء ويكون الآخر يكون كل واحد منهما أعم في شيء وأقص في شيء. فحمد الله عز وجل ما يحمد الله عليه الحمد يكون أعم به، يعني ما يكون عليه الحمد فالحمد يكون به يكون أعم، ذلك أن الله يحمد على أسمائه وصفاته وعلى نعمه الظاهرة والباطنة. وأما الشكر فإنما يكون بالنعم، يكون على النعم، فالحمد أعم من الشكر فيما يكون عليه الحمد، وأما الشكر فإنه أعم فيما يكون به الشكر والحمد، وهو أن الله تعالى يشكر بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فإنه يكون بالقلب وباللسان. فالحمد أعم فيما يكون عليه الحمد، والشكر أعم فيما يكون به الشكر، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. تقييد النعم بالشكر، ما المراد به؟ ما المراد بالتقييد؟ تقييد النعم بالشكر، هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا وهي لا حد لها ولا حصر، والشكر لله عز وجل عليها بما يكون بالقلب واللسان والجوارح، كيف يكون هذا التقييد؟ تقييدها معناه الإبقاء عليها، الإبقاء عليها حتى لا تذهب وحتى لا تزول، إنما يكون بالشكر، كما يقول بعض السلف: النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. إذا شكرت حصل استقرارها وبقاؤها، وإذا كفرت فرت، يعني زالت ويهبت ولم يبقى منها شيء. ويقولون لا بقاء للنعم مع الكفر، ولا زوال للنعم مع الشكر، بل إن الشكر كما هو معلوم سبب في الإبقاء على الموجود وفي الزيادة منه وفي اكتساب الشيء المفقود من النعم. ويقولون إن الشكر يقال له الحافظ ويقال له الجالب، لأنه حافظ للموجود وجالب للمفقود، حافظ للموجود من النعم وجالب للمفقود من النعم، لأن الله عز وجل وعد بالزيادة، تأذن بالزيادة لمن شكر، قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويقول بعض السلف: الشكر، يقول بعض السلف: النعمة وحشية فاشكلوها بالشكر، يعني ما معنى كونها وحشية أنها يعني غير مستأنسة حتى تشكر، فإذا يعني عمل الشيء الذي يكون به بقاؤها استقرت واستأنست، وإلا فإنها تنفر وتذهب وتزول عن صاحبها. النعمة وحشية فاشكلوها بالشكر، يعني قيدوها واربطوها بالشكر حتى لا تذهب وحتى لا تفر، لأنها تشبه الحيوان المستوحش الذي هو بحاجة إلى من يؤنسه وحتى يألف ويستقر ويبقى. وهذا الإبقاء عليها وربطها وحفظها إنما يكون بشكر الله عز وجل عليها. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: قيدوا نعم الله بشكر الله عز وجل، قيدوا نعم الله بشكر الله عز وجل. فإن النعم إذا شكرت فإنها تبقى وتستقر، وإذا كثرت فإنها تزول وتغمحل وتذهب عن أصحابها ولا يكون لها قرار ولا يكون لها بقاء. والله سبحانه وتعالى بين جزاء الشاكرين وثوابهم وعقوبة الكافرين لهذه النعم، وقد جمع بين الاثنين في هذه الآية الكريمة التي تقدم ذكرها، وهي قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد جاء في الكتاب العزيز نماذج من شكر الشاكرين ومن الجزاء الذي حصل لهم على شكرهم، وكذلك نماذج من كفر كافر النعم وما حصل لهم من العذاب العاجل قبل الآجل في هذه الحياة الدنيا نتيجة لكفرانهم النعم. فبالنسبة لشكر الشاكرين، الله سبحانه وتعالى ذكر عددا من الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وشكر هؤلاء الأنبياء وثناء الله عز وجل عليهم باتصافهم بهذه الصفة فالله تعالى ذكر عن أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن وجد فيها الشرك، وهو نوح عليه الصلاة والسلام، ووصفه بأنه عبد شكور، فقال سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأهل الموقف يوم القيامة عندما يصيبهم الكرب وتصيبهم الشدة ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه ليفصل بينهم في الحساب حتى يذهب أهل النعيم إلى النعيم وأهل الجحيم إلى الجحيم، عندما يذهبون ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم يأتون إلى آدم أولا فيذكرون بعض صفاته التي اتصف بها، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ربك. فيقول: اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقول: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، وسماك الله عبدا شكورا. فذكروا يعني هذا الوصف الذي وصفه الله تعالى به، يذكرون هذا الوصف الذي وصفه الله تعالى به، ويعتبرونه من جملة الأمور التي تجعلهم يأتون إليه ليطلبوا منه أن يشفع لهم إلى ربهم. وإنما وصف نوح عليه الصلاة والسلام بأنه عبد شكور كما قال بعض العلماء، يعني ذكرت الذرية وذكر وصفه بأنه عبد شكور ليكون في ذلك إشارة وتنبيه إلى أن يقتدوا به بالشكر، لأنه هو أبوهم الثاني بعد آدم، لأن كل بني آدم من بعده فإنما هم من ذريته، لأن الله تعالى أهلك أهل الأرض إلا من حمل في السفينة، فذريته هم الباقون كما قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. فذكر يعني ذكرت الذرية وذكر وصفه بأنه عبد شكور لتقتدي الذرية به في شكر الله عز وجل، لتقتدي به، لأنه عبد شكور. وقد ذكرت الذرية في هذه الآية التي ذكر فيها بأنه عبد شكور إشارة إلى أن يقتدوا به في الشكر وأن يأتسوا به، لأنه أبوهم الثاني عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه بأنه شاكر لنعم الله عز وجل، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فمن جملة ما أثنى الله تعالى به على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه شاكر لأنعم الله عز وجل. ولما ذكر الله لوطا في سورة القمر وتكذيب من كذب وإهلاكه للذين كذبوه وعارضوه، ذكر إن جاءه لوطا ومن معه وأخبر بأن هذه نعمة من الله عز وجل يجزي بها من شكر، فقال سبحانه: كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر. فهؤلاء لوط ومن معه نجاهم الله من العذاب الذي أحاط يعني بقوم لوط الذين كذبوه، وقال الله عز وجل: كذلك نجزي من شكر، يعني كهذا الجزاء الذي جزينا به لوطا ومن معه لكونهم شاكرين نجزي من شكر نعمنا. فإذا من يشكر نعم الله عز وجل فإن الله يخلصه من البلاء وينجيه من البلاء كما نجى لوطا ومن معه. ثم ممن ذكره الله تعالى في القرآن وأثنى عليه كثيرا وذكر شكره في القرآن كثيرا سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء شكره في القرآن يعني في مواضع متعددة، وكذلك جاء يعني عن داود عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى ذكر قصة داود وسليمان في سور من القرآن، فجاء ذكر هاتين القصتين أو هذه القصة قصة هذين النبيين الكريمين في سورة النمل وفي سورة سبأ. ففي سورة سبأ قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي يشكر. فأمرهم الله تعالى بالعمل شكرا لله عز وجل على هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم، وهي إلى تليينه لهم الحديد وكونهم تسخر لهم الجبال والطير، هذه نعم عظيمة. قال اعملوا آل داود شكرا، ثم قال وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وفي سورة النمل الله تعالى قال: ولقد آتنا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا القول الذي قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليهما هذا من شكر الله وحمده والثناء عليه باللسان، آتاهم الله علما فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أعطاهم هذه النعمة فشكروه عليها بالثناء عليه وحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم. ثم قال وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس قل سليمان متحدثا بنعمة الله عز وجل، يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، ثم يقول إن هذا لهو الفضل المبين، يتحدث بالنعمة ويعددها ويعني يستشعر عظم الفضل بها وجسامتها وأنها عظيمة وكبيرة وأنه فضل مبين من الله عز وجل عليهم، إن هذا لهو الفضل المبين. ثم يقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. ثم قال ماذا قال بعد ذلك؟ وقال رب أوزعني، بعد أن تبسم ضاحكا من قولها قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تراه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا شكر سليمان بن داود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها عليه. الجن والإنس والطير تسخر له. ثم يأتي بهذا المثال مما حصل من سماعه لهذه النملة التي تحدث زميلاتها وترشد زميلاتها إلى أن يدخلن في مساكنهن حتى لا يحطمهن سليمان وجنوده وهم لا يفعون. ففي كلامها مع زميلاتها نداء وإرشاد واعتذار، نداء لزميلاتها وإرشاد لهن بأن يدخلن مساكنهن لئلا يحطمهن سليمان وجنوده، واعتذار عن ما حصل من سليمان وجنوده لو حصل لقولهم لا يشعرون. ثم بعد ذلك يتبسم ضاحكا من قوله، فتبسم ضاحكا من قوله. هذه نعمة عظيمة. النمل حيوان صغير لا يكاد يرى لصغره، ثم الله سبحانه وتعالى يسمع نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وهذا الكلام وهذه الموعظة التي وعظت بها هذه النملة جميلاتها، وهذا الكلام الذي صدر منها موجها إلى زميلاتها. الله تعالى مكن عبده ونبيه سليمان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من سماع هذا الصوت ومعرفة هذا الحديث، فهو نعمة عظيمة من النعم التي امتن الله تعالى بها عليه، فهو يقابلها بشكر الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يوزعه شكر هذه النعم التي امتن بها عليه وعلى والديه. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يعني فهو يسأل الله أن يوفقه لأن يشكر هذه النعم وأن يوفقه لعمل الصالح الذي يرضاه سبحانه وتعالى، وأن يدخله برحمته في عباده الصالحين. هذا شكر نبي الله سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي القصة التي جرت حول تغيب الهدهد وعدم وجوده مع من حشر، فيقول: وتفقد الطير فقال يا مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ثم تأتي القصة التي هي كونه جاء بعد ذلك وقال إنه اطلع على شيء لم يطلع عليه، وأنه وجد قوما تملكهم امرأة وأنها أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وأنه وجدها تسجد وقومها للشمس من دون الله. وقال قال له عليه الصلاة والسلام: سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين. ثم أعطاه كتابا يذهب به إليها ليلقيه عليها وعلى قومها، فذهب بالكتاب وألقاه، فجمعت قومها وقالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم استشارتهم فيما تصنع وأشاروا عليها بما رأوا. ثم هي رأت إرسال رسول بالهدية التي أرسلت بها إليه، ولما جاء الرسول إلى سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، وهذا اعتراف بنعمة الله عز وجل عليه، فما آتاني الله خير مما آتاكم. ثم بعد ذلك يقول للملأ الذين معه من جنوده الذين حشروا، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. يأتيه العرش، عرش بلقيس، في لمح البصر، ويجده مستقرا أمامه، فيلهج بالشكر والثناء على الله عز وجل الذي أولاه هذه النعم العظيمة، وقال: هذا من فضل ربي. يعني هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها علي وهي أن سخر لي هذه الجنود التي تعمل ما أريد بإذن الله عز وجل، هذا من فضل ربي. ثم يبين أن هذه النعم ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا شكر الشاكرين، شكر نبي الله الكريم سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بعدما حصل له ما حصل من هذه النعمة العظيمة وهذا التمكين العظيم، آتاه الله ملكا لا يصلح لأحد من بعده، ويحصل فيه هذه الأمور العظيمة التي لا يمكن أن يوجد مثلها ونظيرها في القرن العشرين كما يقولون، يثني على الله عز وجل فيها بهذا الثناء العظيم ويقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم سيد الشاكرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم بعد ذلك ومع ذلك يقوم على قدمه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مصليا لله عز وجل، شاكرا ذاكرا لله عز وجل حتى تفطرت قدماه كما ثبت ذلك في الصحيح. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كان جوابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فصلاته لله عز وجل واشتغاله بطاعة الله عز وجل شكر هذه النعمة العظيمة، شكر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، وهي كونه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، كان يشكر الله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه فيقوم على قدمه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حتى تفطرت قدماه من طول القيام. وكان جوابه عليه الصلاة والسلام عند ذلك أفلا أكون عبدا شكورا، يعني هذا الذي أعمله شكرا لله عز وجل، لأن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وشكر الجوارح أن تستخدم في طاعة الله عز وجل وأن تصرف قوتها وطاقتها فيما هو طاعة لله عز وجل. فهذه أمثلة من شكر الشاكرين لنعم الله عز وجل التي جاء ذكرها في القرآن. أما كفران النعم، والله تعالى ذكر في القرآن عقوبات حصلت لمن كفر نعمة الله عز وجل عليه، فقال عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبين سبحانه وتعالى في هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل لهذه الأمة، يعني بهذه القرية في الأمم السابقة التي كان هذا شأنها، أغدق الله تعالى عليها النعم وأولى عليها النعم، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلما كفرت بهذه النعم أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما صنعته، يعني بما كسبته أيديها، حصل لها ما حصل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فبدل الله الأمن خوفا والنعمة بؤسا وشقاء، فكل ذلك نتيجة لكفران هذه النعم. وذكر الله عز وجل قصة قارون في سورة القصص وما حصل له من النعم العظيمة التي توالت عليه حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة، وقال إن ما أوتيه من هذه النعم، يعني لكونه حقيق بذلك وأنه يعني أهل لذلك، فكفر هذه النعم ولم يشكرها ولم يضفها إلى المنعم بها ولم يصرفها في طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون منه أشد قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون. فخسفنا به فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ما يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبدار الأرض. هذه نتيجة كفران النعم، نتيجة كفران النعم أن الله سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض. يعني فهذه النعم التي أعمى الله تعالى بها عليه لما لم يشكرها صارت وبالا عليه وذهبت وذهب معها من غير أن يستفيد، بل تضرر وخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وذكر الله عز وجل في سورة سبأ قصة سبأ بعد أن ذكر قصة النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام اللذان هما من الشاكرين لنعم الله عز وجل، ذكر بعدهم قصة الذين كفروا بنعم الله عز وجل وما حصل لهم من العذاب وما حصل لهم من قلة الخير وقلة النعم، ثم تمزيقهم وتشتيتهم وكونهم ذهبوا كما يقال أيادي سبأ، يعني أحاديث يتحدث بهم الناس. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم بعد ذلك ذكر ما حصل منهم، ثم ختم الآيات بقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني هذا الذي وقع عليهم وهذا الذي حل بهم فيه عبرة وفيه هذه نماذج وأمثلة مما جاء في كتاب الله عز وجل من شكر الشاكرين ومن العقاب الذي حل بمن لم يشكر النعم وكفر بها ولم يصرفها في طاعة الله عز وجل، فإنها ذهبت عنه وناله ما ناله من العذاب في الدنيا وما يناله في الآخرة أشد وأعظم من ذلك. ثم إن شكر النعم يكون التقصير فيه، تقصير بالشكر ينشأ عن الجهل والغفلة، عن الجهل والغفلة. الإنسان عندما يكون جاهلا بقيمة هذه النعم وبتذكر هذه النعم فإن ذلك من أسباب عدم شكره للنعم وتقصيره في شكر الله عز وجل على هذه النعم. وكذلك الغفلة والسهو عن هذه النعم يغفل عنها فلا يشكر الله عز وجل عليها. فإذا الغفلة والجهل هما من الأسباب التي تفضي وتؤدي إلى عدم شكر النعم. ومن عدم شكر النعم يعني كون الإنسان يعني لا ينظر إلى من هو دونه وإنما ينظر إلى من هو فوقه، فهذا يجعله يقصر بما هو واجب عليه من شكر الله عز وجل على هذه النعم، يعني ينظر إلى من هو فوقه ويغفل عن من هو دونه، فيكون ذلك صارفا له عن أن يشكر الله على ما أعطاه من النعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: انظروا إلى من هو فوقكم، لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا توجيه من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أن الإنسان لا ينظر إلى من هو أكثر منه مالا وأكثر منه جاها وأعظم منه جاها، وإنما ينظر إلى من هو دونه. أنت عندما ترى أناس فوقك يعني في أمور الدنيا، هناك أناس هم دونك فأنت في نعمة هم ليسوا فيها، فأنت عندما تلاحظ هذا المعنى يكون ذلك دافعا لك على الشكر، والله تعالى يزيدك على الشكر يعني من النعم التي لم تكن حصلتها من قبل، يزيدك في الموجود ويعطيك نعما غير موجودة جزاء شكرك لنعم الله عز وجل عليك. أما إذا نظرت إلى من فوقك وغفلت عن من تحتك فإنك لا تشكر الله عز وجل على ما أعطاك من النعم. ويقال أن رجل أن رجلا جاء إلى رجل يشكو إليه الفقر ويبالغ يعني في يعني في بيان اغتمامه وما عنده من الغم والحزن على ما حصل له، فقال له: أتحب أن تكون أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أتحب أن تكون أخرس ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أتحب أن تكون أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000 درهم؟ قال: لا. قال: أتحب أن تكون مجنونا ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: ما تستحي تشكو الله تشكو مولاك وأنت عندك له عروض قيمتها 50,000 درهم وله عليك عروض نعم يعني قيمتها تساوي 50,000 درهم؟ يعني فالإنسان عندما يعني يجد أنه حصل له نقص وحصل له شيء بقدر الله وحكمته، الله تعالى يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر، ابتلاء وامتحان للعباد، ولكن هذا الذي حصل لك من قلة ذات اليد أنت غني في أمور أخرى، قد يكون هذا الذي عنده هذا الغنى يعني عنده نقص فيما عندك، عنده ثقل في السمع يعني لا يسمع إلا بشدة، قد يكون يعني ليس له إلا يد واحدة، قد يكون ليس له إلا رجل واحدة، وأنت عندك هذه النعم العظيمة. فالإنسان يعني يشكر الله عز وجل على نعمه وينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، فهذا من أسباب شكر النعم أن الإنسان يتنبه لهذا الأمر العظيم، وهو ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يلاحظ من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وبذلك يكون شاكرا، والله تعالى يجازيه على شكره بأن يزيده من فضله ومن كرمه ونعمه، والله تعالى قد تأذن بالزيادة لمن شكر بقوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويذكر أن رجلا جاء إلى هارون الرشيد ووعظه بموعظة فبكى فطلب ماء ليشرب، فأتي بالقدح فيه الماء، فقال له هذا الذي وعظه: لو أنك منعت هذه الشربة أكنت يعني تدفع ما تملكه في مقابلها؟ قال: نعم. قال: اشرب. فشرب، ولما شرب قال: يا أمير المؤمنين، لو أنك منعت من لو أنه حيل يعني لو أن هذه الشربة التي شربتها حبست في جوفك فلم تخرج أكنت تدفع ما تملك يعني في إخراجها؟ قال: نعم. قال: فما تصنع في شيء شربة خير منه، فما تصنع في شيء هذه الشربة خير منه، يعني يبين أن عظم النعم وأن جزالتها وأن ما أعطاه الله عز وجل من النعم يعني هذه الشربة القليلة التي لو يعني لم تحصل له وأشرف على الهلاك فإنه يسعى للحصول عليها بكل ما يملك، ولو بقيت وحبست فلم تخرج لسعى بكل ما يستطيع في سبيل إخراجها حتى يسلم من هذا الأذى الذي في جوفه، يسعى في سبيل إخراجها. فهذا يدلنا على أن نعم الله عز وجل الإنسان يتذكرها دائما وأبدا، ويشكر الله عز وجل عليها ويثني عليه عز وجل بها بقلبه ولسانه وجوارحه، فيكون ذاكرا شاكرا مستقيما على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليظفر بسعادة الدنيا والآخرة، وليظفر بجزاء الشاكرين الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا، الذي أعده لهم في الآخرة، والذي يعجله لهم في الدنيا جزاء لهم على ما قاموا به من شكر نعم الله عز وجل في القلب واللسان والجوارح. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، وأن يوزعنا شكر نعمه، وأن يوفقنا لشكره عليها بالقلب واللسان والجوارح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان تقييد النعم بالشكر لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ونبدأ بالموضوع الذي تفضل به الأخ، وهو أسباب مجد المسلمين في أول الإسلام، وكيف ذل المسلمون الآن، ما أسباب ذل المسلمين، وما هو أسباب عز المسلمين. نقول أولا، إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بعثه الله والعرب في جاهلية جهلاء يتقاتلون يسفكون الدماء بسبب وبلا سبب، بأدنى سبب وبلا سبب، وكانوا عالة فقراء، وكانوا متفرقين مختلفين يتقاتلون، يعبدون الأصنام، يتحاكمون إلى الكهان، البعض منهم يأكل الميتة، والبعض منهم يأتي بالشيء من التمر فيخلطه بشيء من الشم فيعبده ويسجد له فإذا جاع أكله، كما هو مذكور في كتب التاريخ. هذا هو شأن العرب، حتى إن النصارى عزموا على أن يبعثوا من قساوسة إلى الجزيرة العربية لينصروهم ويخرجوهم من عبادة الأوثان إلى الدين النصراني، وأن يذهبوا إلى مكة المكرمة لأنها معظمة عند العرب لأن ينصروا أهلها. وفعلا فعل ذلك قيصر، وكتب إلى ملك العرب النعمان بن المنذر وقال لقد علمت أن العرب عباد أوثان ومتفرقين ومختلفين، فإني سأبعث إليهم رجلا من أفاضل القساوسة ليخرجهم مما هم فيه إلى عبادة المسيح ابن مريم فهو خير لهم. وكان النعمان لا يستطيع مخالفة قيصر، فكتب له بالموافقة ووعده بأنه سيؤيد هذا القس وينصره، وأن هذه فكرة في محلها وهو تنصير الجزيرة العربية. فعلا قدم ذلك القس إلى ملك العرب النعمان فقال لقد علمت أن هرقل قيصر أمرني بأن أذهب إلى الجزيرة العربية لأدعوهم إلى النصرانية بما في ذلك مكة المكرمة، فوعده النعمان بأنه سيؤيده وينصره ويبعث معه من يساعده، ولكن في قرارة نفسه لا يريد النصرانية لجزيرة العرب، إلا أنه لا يستطيع مخالفة قيصر ولا قدرة له على حربه، فوعده غير أنه عمل حيلة يصد بها ذلك القش ويصد بها فكرة ملك الروم عن تنصير الجزيرة العربية. فقال النعمان لأحد خواصه: إذا جاء غد فأتني وتكلم معي بعدما يحضر وفود العرب ويأتي القش. قال: أيها الملك، ماذا أقول لك؟ قال: اهمشي أذني وأنا أتصرف. قال: سمعا وطاعة أيها الملك. لما جاء غد واجتمعت وفود العرب وجاء القش وجلس بجانب ملك العرب النعمان، جاء الرجل الذي أوصاه بالأمس بأن يهمش في أذنه، جعل يهمش في أذن النعمان، فتنفس النعمان الصعداء، تنفس الصعداء وتأثر. فقال القش: أيها الملك، ما الخبر؟ قال: الخبر عظيم. قال: ويحك، وما الخبر؟ قال: الخبر عظيم. قال: وما هو؟ قال: هذا أخبرني بأن رئيس الملائكة توفي. قال القش: يكذب؟ الملائكة لا يموتون. قال: وكيف؟ قال: أبدا. قال: كيف عيسى الذي هو الله ابن الله يموت ورئيس الملائكة لا يموت؟ فانتبه القش وقال: لا طاقة لنا بكم ولا قدرة لنا بتنصيركم. فرجع إلى قيصر فقال: أيها الملك، مهما عملت لا تستطيع أن تنصر العرب، دعهم وشأنهم. فاستطاع النعمان بحيلته تلك أن يرد هذه الدعاية النصرانية أن تظهر في جزيرة العرب، وما هو إلا مجرد رأي، ولكن كما قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني، إلى أن قال: ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. هذه حالة العرب، من الله عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله، ومن التحاكم إلى الطواغيت إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، بل أخرجهم من الموت إلى الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحها وجاهد في الله حق جهاده، نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فإن الشريعة الإسلامية كاملة في مصادرها ومواردها، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء وأوضحت الشريعة جميع ما يحتاجه البشر، بيّنت السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، وبيّنت الشريعة حق ولاة الأمور على الرعية، وبيّنت حق الرعية على ولاة الأمور، وبيّنت الشريعة كيف يجمع المال وكيف يصرف، وبيّنت الشريعة كيف تعامل الأمم الأجنبية حربا وصلحا وسلما، وبيّنت الشريعة كيف توضع القوانين الحربية، وبيّنت الشريعة أيضا المصانع التي ينبغي اتخاذها، الحرف الصناعية إلى غير ذلك. فما تركت الشريعة شاذة ولا فاذة إلا بيّنتها أحسن بيان وأوضحتها أتم إيضاح. لا نحتاج مع الشريعة إذا طبقناها، لا نحتاج معها إلى بديل بالكلية، بل بيّنت أيضا كيف تؤسس العائلات وكيف تقام البيوتات. ودخلت الشريعة عليك في بيتك فبيّنت حقوقك على زوجتك وحقوق الزوجة على زوجها، وبيّنت ما عسى أن يقع بينهما من خلاف في المستقبل، وبينت الشريعة بأن دخلت بين الإنسان وبين نفسه، فبينت أوقافه وبعد وفاته كيف يغسل، كيف يكفن، كيف يورث، كيف يدفن، كيف يصلى عليه، كيف تنفذ وصاياه. فالشريعة ما تركت شاذة ولا فاذة إلا بينتها أتم بيان وأوضحتها أكمل إيضاح. لكن المسلمون الأولون عملوا بالشريعة أمراً ونهياً واعتقاداً وعملاً، فكانوا أعز الأمم وأسعد الناس وأرقى الخلق. فإن المسلمين شرذمة قليلة أزالت من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا، فارس والروم. قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنجز لهم ما وعدهم مجدا في الدنيا وأجرا في الآخرة. وإذا دخلوا البلاد أخضعوا أهلها لأوامر القرآن ونواهيه، ولم يتخذوا عيد وطن، فقال لم يتخذوا عيد الوطن ولم يتخذوا ميلاد فلان ولا فلان، بل يأمرونهم بأوامر القرآن وينهونهم عن كل ما نهاه القرآن. هذا دأب سلفنا الصالح. فلهذا اتسعت المملكة الإسلامية من البحر الأطلنطي إلى جدار الصين في مدة وجيزة، يحملون جوازا واحدا على تباعد بلادهم واختلاف لغاتهم وتباين أجناسهم، يحملون جوازا واحدا. ما هو هذا الجواز؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا جواز من البحر الأطلنطي إلى جدار الصين، ولم يسمع في تاريخ من مضى أن جرى مثل هذا. وما ذاك إلا لأنه دين، هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله، هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بهذا الشرط، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يخبر الله بأنه لا يمكن أن للكافر سلطة على المؤمن أبدا، بل السلطة للمؤمن على الكافر. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكما جرى لسلفنا الصالح، فعندما تقرأ في التاريخ وأخبار من مضى تعرف معنى هذه الآيات، حيث طبقوها وطبقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لم تهزم لهم راية وفتحوا البلاد لا لقصد المال ولا لقصد السيطرة، كما يقوله بعض العصريين في كتبهم. يقولون: إن العرب كانوا في شدة من الجوع ففتحوا البلاد من أجل المال أو من أجل كذا، أبدا، فتحوها ليخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه كما هو معلوم. فإن عمر رضي الله عنه لما بعث جيش المسلمين إلى العراق وقاتلوهم، فجعلوا يفتحون البلاد بلدا بلدا، ورسل ينتقل من بلد إلى أخرى والمسلمون خلفه. كتب رسل إلى ملك الصين يقول له: إن شرذمة قليلة دهمت بلادنا من بلاد العرب، اشتباحت أموالنا وانتهكت حرماتنا، الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. فبعث بالكتاب إلى ملك الصين، لما قرأ الكتاب فجع ودعا بمن جاء بالكتاب وخلا به. قال: ويحك، أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي دهمت بلاد فارس، وقد مضى لها في الملك أكثر من 4000 سنة. قال: عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال: ماذا يقولون لكم؟ قال: يقولون لنا اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهوننا عن عبادة الأوثان، ويأمرونا بصلة الأرحام والعفاف. قال: إذا أعطيتموهم ما طلبوا؟ قال: ذهبوا وتركونا. قال: هل يغدرون إذا عاهدوا؟ قال: لا. قال: هل يفون إذا وعدوا؟ قال: نعم. قال: وما عبادتهم؟ قال: هي خمس صلوات في اليوم والليلة، إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال: ارجع يا رستم فقل له يصالح القوم، يصالح القوم، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة. هذا دين، هذا دين، من تمسك به شاد، ومن ضيعه ضاع. هذا وعد ربك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انظر إلى قصة الصحابة لما دخلوا أفريقيا ودخلوا مصر وتجاوزوها إلى البلاد الإفريقية وهي تونس والقيروان. أراد عتبة بن نافع أن يبني مدينة هناك من أجل أن يؤثر فيها المسلمون، ومن أجل أن يأمن أهل تلك البلاد، وأن يخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه. اختار مكانا مرتفعا، إلا أنه ملتف بالأشجار، فأراد أن يسكن فيه وأن يبني فيه مدينة يسكنها المسلمون. قيل له: لا تستطيعون، إن فيها من الحيات والسباع والعقارب ما لا تستطيعون معه إلى أن تسكنوها. جاء عند طلوع الشمس والبربر حوله وخلق كثير، فقام خطيبا فوق هربة، قال: أيتها السباع، أيتها الحيات، إنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا نازلون ها هنا، فمن رأيناه بعد يومنا قتلناه، ارحلوا عنا. فلم يكمل كلامه حتى رأوا السبع حاملا ولده، والحية حاملة ولدها على ظهرها، ذهبوا إلى كل وجهة، فأسلم أكثر من 20,000 الذين شاهدوا الواقعة. ما هو إلا دين، ما هو إلا دين. لكن قد تقول أنت: هذا وعد الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وعد الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي سلطانا. وأن الآية دلت على أنه لا سلطة للكافر على المؤمن، فأين وعد الله فينا؟ ألم نكن مؤمنين؟ نجد الكفار يقتسمون بلادنا ويهيمنون علينا ويستغلون ثرواتنا ونحن ضعفة بالنسبة إليهم. أين وعد الله في قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ كنا نقول لك جوابا عن هذا السؤال: أتعرف الإيمان ما هو الذي قال الله فيه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين؟ ما هو الإيمان؟ والذي قال فيه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والذي قال فيه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما هو هذا الإيمان؟ نقول لك: ذكر الله أهل الإيمان المتصفين بهذه الصفات في الآية الأخرى، وأن تطبقها على مجتمعك، هل تنطبق عليهم أم لا؟ ما هي هذه الآية؟ قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه خمس صفات وصف الله المؤمنين بها، فطبقها على مجتمعك. أولا قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى. عندما تقول له اتق الله رق قلبه وخضع ودمعت عيناه، إعظاما لله وإجلالا لله، كما قيل لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين اتق الله، وضع خده على الأرض. فقيل: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: خضوعا لله، ألم تقرأوا؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لا بد أن إذا قيل لك اتق الله أو خذ الله أو ما أشبه ذلك أن تؤجل

مأمور بالتوكل والاعتماد على الله، ومأمور بتعاطي الأسباب، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، إلى غير ذلك. فأنت مأمور بالاعتماد على الله والتوكل عليه مع تعاطي الأسباب، لأن الشريعة ربطت الأسباب بمسبباتها، فالاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة. هذا نظام رب العالمين، فإنه أحكم هذا العالم وربط الأسباب بمسبباتها. فمن الخجل أن تسأل الله أن يأتيك بولد بدون أن تتزوج. نقولنا أنك شفيع، اعمل الأسباب ثم سل الله الذرية الصالحة. لا يمكن أن يأتيك ولد بلا زوجة مهما عملت، لأن سنة الله في هذا الكون الربط الأسباب بمسبباتها. فقوله: على ربهم يتوكلون، تعتمد على الله وتهوض أمرك إليه، لكن مع تعاطي الأسباب، كما في قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن جملة آياته: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. كل هذا من باب تعاطي الأسباب. الصفة الرابعة للمؤمنين قوله: الذين يقيمون الصلاة، بمعنى يقيمونها أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. لأن الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، ولها من المزايا والخصائص أشياء كثيرة لا ينبغي ذكرها خشية الإطالة. وقوله: ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم، مؤتمرين بأوامر الله في ذلك. قال: أولئك هم المؤمنون حقا. فالذين هذه صفاتهم عملوا بها حقا هم المذكورون في قوله: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن سلفنا الصالح ساروا سيرة بهرت العقول، بهرت العقول، وجرى لهم من في حروبهم ما لا يعرفه كل أحد، بل أخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بسبب هذا حصل لهم العز والمجد والرقي. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، لما جاء سعد بن أبي وقاص وكان أميرا على العراق، جاء ومعه 500 من وجهاء العراق ومن أعيانهم، جاءوا يسلمون على أمير المؤمنين الذي دوخ العالم. ما هو هذا؟ قدموا المدينة في منتصف النهار من يوم شديد حره، ضربوا عليه الباب فلم يجدوه، ذهبوا إلى المسجد فلم يجدوه، سألوا الصبيان الذين يلعبون في الشارع، قالوا لهم: أين أمير المؤمنين؟ فأشاروا إلى طريق سلكه أمير المؤمنين. جاء سعد ومعه 500 من وجهاء العراق سالكين هذا الطريق الذي أشار إليه الصبية، فوجدوه يطلى بعير أجرب، فاستحيا سعد عند هؤلاء العراقيين: هذا الرجل الذي يطلى بعير أجرب كيف دوخ العرب ودوخ الأمم؟ فقال سعد لما سلم: يا أمير المؤمنين، ما هذا؟ قال عمر: إنه من إبل الصدقة. قال سعد: يا أمير المؤمنين، وهل لا أمرت عبدا من عبدان الصدقة يكفيك مؤونة هذا البعير؟ قال عمر: يا سعد، وهل عبد أعبد لله مني؟ ألقي رداءك وهلم. قال: أعوني، انشطوا أيها الأمير. فما وسع سعد إلا صار يطلع مع عمر. فعجب وجهاء العراق: هذا الرجل لا حرس ولا أي شيء، وهذا قالوا: والله بهذا ملكتم الأمم.
بهذا ارتفع شأن

0: المسلمين والله لا تغلب لكم راية. هذا شأن المسلمين في مجدهم وعزهم وحالتهم، لكن لما تطاول بهم العهد ذلوا وركنوا إلى الترف وإلى الشهوات حتى صاروا أذلاء فقراء، فعل بهم أعداؤهم الشيء العظيم. ومن ذلك على ما ذكره المؤرخون ومن جملتهم ابن الأثير، فإنه قال في تاريخه قبل أن يذكر واقعة التتار، قال: كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، هل أذكر واقعة التتار مع المسلمين أم أتركها؟ ثم قال: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا، لكن لا بد أن أذكرها. فذكرها، وكما ذكرها غيره. وملخصها هو أن المسلمين لما ركنوا إلى الشهوات وضعف وقع الدين في قلوبهم صاروا أذلاء، فقتل منهم التتار في خراسان وما يلي في يوم واحد 700,000 من المسلمين. انظر إلى الذل، وهذا مصداق ما أخبر به الرسول. قال: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها؟ قالوا: أمن قلة بنا يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني أنهم لما أضاعوا دينهم ضاعوا، ولما حرفوا انحرفوا وسلكوا غير الصراط المستقيم. ومن جملة ما ذكر المؤرخون أن امرأة من التتار قتلت رجل، جاءت إلى رجل وكان قتلت 100 رجل، امرأة واحدة قتلت 100 رجل من المسلمين ولم يعلموا أنها امرأة، لأنهم أصيبوا بالذل، لم يتمسكوا بدينهم حقيقة ولم يعرفوا حقيقة ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، ولم يطبقوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. ومن جملة ذلك أن رجلا لقي رجلا من المسلمين قال: ضع رأسك على هذا الحجر لأقتلك. فوضع رأسه فوجد شيئا يريد أن يشلخ به رأس المسلم فلم يجد، وهذا جلس واضع الرأس أو الحجر حتى جاء التتاري بحجر فوضخ به رأس المسلم. هذا الذل وهذا الخضوع، حتى ولم يدافع لا بيده ولم يهرب، بل اشتكان وسقط إلى هذه الدرجة. وهذا مصداق ما أخبر به الرسول: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والقوم لما حرفوا انحرفوا، ولما أضاعوا ضاعوا، وسلكوا غير الطريق الأقوم. ما هو إلا دين من تمسك به فات، ومن ضيعه ضاع. والله يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فأخبر بأن العباد الصالحين هم الذين يرثون الأرض، وهم الذين لهم الكلمة ولهم العز. لكن متى نكون صالحين؟ هل باللسان فقط والمقالات أم بالفعل؟ لا بد من الفعل. القول إذا تأخر الفعل والعمل لا يزيد. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا أحب الإطالة، فإن ما ذكرناه قد يكون كافيا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا، وعجل لممسك تلفا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، في سورة يونس. والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل الله في قولهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إلى قوله: للعسرى. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه، فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه، ورواته ثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه، جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي. ورواه البزار ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة، جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه، وجمع له شمله، ونزع الفقر من بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا، ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا، جعل الله الفقر بين عينيه، فلا يصبح إلا فقيرا، ولا يمسي إلا فقيرا. رواه الطبراني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهم هما واحدا، كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبته الهموم، لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. رواه الحاكم والبيهقي. وفي رواية قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد، كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم أحوال الدنيا، لم يبال الله عز وجل في أي أوديته هلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قال الراوي: قلت لجابر: ما يعني به؟ فقال: ما أراه يعني إلا نيئة، وقيل إلا نتنة، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قرة العينين في تربية البنات والبنين.
1: يوصيكم الله في أولادكم، يؤخذ من الآيات وجوب تربية الأولاد على الخير، إبعادهم عن الشر، لأن الله قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. هذه وصية من الله للآباء في الأولاد، بأن يربوهم التربية الحسنة والأخلاق الطيبة، وينشئوهم على الخير ويبعدوهم عن الشر، فإنهم أمانة في أعناق آبائهم يسألون، وهم رعية تحت ولاية آبائهم، والله يوصيهم بهم، فعليهم أن يربوهم التربية الطيبة. فإن بعض الآباء أو كثيرا من الآباء يهمل أولاده، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت فيه الفتن، فإن كثيرا من الآباء لا يبالي بأولاده، إلا أنه يأتي لهم بالطعام والشراب والكسوة، ولا يعتني بأخلاقهم ودينهم، وهذا خيانة للأمانة التي استرعاه الله جل وعلا عليها، وسيسأله عنها يوم القيامة. فإن أحسن فله الأجر، وإن أساء فعليه الإثم. ولا شك أن الوالد إذا ربى ولده على الخير فإنه سينفعه بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن أسباب صلاح الولد تربية الوالد له على الخير: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا جانب يجب الاهتمام به في الآباء مع الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مهمة عظيمة ومسؤولية عظيمة تحملها الآباء نحو أولادهم، فعليهم أن يتنبهوا لذلك، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، تنوع فيه الشر، اختلط الحابل بالنابل. فالوالد بأولاده في هذه المجتمعات مثل راعي الغنم في أرض السباع، إن لم يقم على حفظها وحمايتها أكلتها السباع.
0: قرة العينين في تربية البنات والبنين. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.

0: اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
0: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
2: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
3: إذا وصل عندنا طائر من الطيور مثل الدواجن أو الحمام ولم نعرف له صاحب، حتى كبرت ثم فرخت صغارا، فماذا نعمل في هذا الطائر وفقكم الله؟
4: الجواب: إذا لم يتيسر لكم معرفة صاحب هذا الطائر ووجد عندكم، فبإمكانكم أن تنظروا كم يساوي من الثمن وقت وصوله إليكم وتتصدقوا بثمنه على نية أنه عن صاحبه، فتثابون على ذلك. وإن تمولتوه فلا بد من التمول أن تحتاطوا بتعريفه على حسب الإمكان في الحي الذي جاءكم فيه، تسألون هل ضاع لأحد شيء من هذه الدواجن أم لا.
3: نعم.
4: فإذا عرفتموه ولم يأتي عارف عالم له، تأكلونه ولا شيء عليكم ولا تصدقون بشيء، وإن لم تفعلوا فهو كالأمانة عندكم.
3: نعم، إذا يعني لم يفعلوا التعريف.
4: نعم، ولا يحل لهم في يوم من الأيام إلا بالتعريف.
3: نعم.
4: أما إذا عرفوه فهو يكون أمانة، لكنها يجوز لهم تمولها وأكلها، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر أعطوه إياها وبالله توفيق.
3: لكن مثل الأشياء التافهة كالحمام والأشياء، هل يلزم الإنسان أن يعرفها مثلا في الحارة أو في الحي؟
4: الحمام،
3: نعم،
4: إما أن لا تؤويه لأنه بثمن وبعضه يساوي أكثر من أثمان الدجاج.
3: نعم.
4: إما أن لا تؤويه، لا تؤيه عندك، أن لا تؤيه عندك، وإما إذا أردت أن تؤيه عندك وتتموله فيما بعد فهو من الذواهب التي قد يكون للصبي، والمال القليل للصبي تتعلق نفسه به كما تتعلق نفس الكبير بالمال الكثير.
3: نعم.
1: شفاء العليل،
2: شفاء العليل
1: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
2: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: كتاب التوحيد،
2: كتاب التوحيد
5: الذي هو حق الله على العبيد.
6: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
5: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
5: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
2: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس.
6: حياكم الله وبارك فيكم.
7: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني تفسير هذه الآية في هذا الباب يتضح معناها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قرر قبل ختام هذه الآية نعمه على عباده وانفراده بالخلق والتدبير: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي آية البقرة قولوا تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر أدلة التوحيد الكونية وهو خلق السماوات والأرض، وأمر بعبادته وحده، الذي فعل هذه الأفعال هو الذي يستحق العبادة، أما الأصنام والأشجار والأحجار والقبور فإنها لم تخلق شيئا ولا تقدر على شيء، فلماذا تتخذونها مع الله وأنتم تعلمون أنها لا تشارك الله في هذه الأفعال العظيمة؟ لم تخلق السماوات والأرض، ولم تنزل المطر، ولم تنبت النبات، فلا تعبدوها وتجعلوها شريكة لله، والأنداد هم الشركاء، فلا تجعلوا لله شركاء من هذه المخلوقات التي هي عاجزة لا تنفع نفسها فكيف تنفع غيرها، ولا تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها. وهم يعلمون هذا لكنهم أعماهم الضلال وأعماهم التعصب الأعمى لما وجدوا عليه آباءهم، فبقوا على عبادة غير الله سبحانه وتعالى وهم يعلمون أن هذه المعبودات ليس لها من الأمر شيء، وأنها لم تخلق شيئا، وأنها لا تقدر على شيء. نعم.
7: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل.
6: نعم، يقول ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة ترجمان القرآن، يقول إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، وهو أن هناك من ينسب الخير إلى فعله وإلى مهارته وقدرته، أو ينسبها إلى غيره من المخلوقين، وهذا إنكار لنعمة الله سبحانه وتعالى، فإن الذي أنعم بالنعم هو الله سبحانه وتعالى، وإذا جرت على أيدي مخلوقين فإنما هم سبب من الأسباب، والسبب لا يكون إلها مع الله، ولا تتخذ الأسباب أندادا لله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا هو مسبب الأسباب، فلو شاء لم تنفع هذه الأسباب، الأسباب لا تنفع إلا بمشيئة الله وتدبيره سبحانه وتعالى، فلا تعتمدوا على الأسباب ولكن اعتمدوا على الله سبحانه مع اتخاذ الأسباب. نحن لا نقول بإلغاء الأسباب، لكن نقول تتخذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يكفي التوكل على الله وترك الأسباب، ولا يكفي اتخاذ الأسباب مع ترك التوكل على الله، بل لا بد من الجمع بينهما. نعم.
7: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي.
6: ومنه الشرك الأصغر الحلف بغير الله، تقول: وحياتك يا فلان وحياتي. والله جل وعلا نهى عن الحلف بغير الله، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فالحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا بحياة فلان ولا بغيره. نعم.
7: وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص.
6: لولا كليبة هذا، لأنها تحرس، لأن الكلب يحرس المكان، وهذا سبب من الأسباب، وليس هو الذي حفظ هذا البيت أو هذا المتجر، إنما الذي حفظه هو الله سبحانه وتعالى. وأما الكلب فإنه سبب من الأسباب، حراسة الكلب أو غيره سبب من الأسباب. لو شاء الله لم ينفع هذا السبب، وسرق المكان وفيه الحارس وفيه الكلبة، وهذا كثيرا ما يقع. فلا يجوز الاعتماد على الأسباب، وإنما تتخذ الأسباب ويكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. والله أمر باتخاذ الأسباب، وأمر بالتوكل عليه وحده لا على الأسباب. نعم.
7: ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص.
6: ولولا البط في الدار، يعني وجود البط، لأن البط ينبه على من دخل ويوقظ أهل البيت. لا، هذا سبب من الأسباب، قد يدخل اللص والبط في البيت ولا يستيقظ أهل البيت. إذا أراد الله سبحانه وتعالى السرقة لهذا البيت، كثيرا ما يقع هذا، كثيرا ما يقع هذا. فنحن نتخذ الأسباب والحراسات، ولكن نعتقد أن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، وهو الرقيب سبحانه وتعالى. ولو شاء لم تنفع هذه الأسباب، ولكنها تتخذ وينفع الله بها أحيانا أو في الغالب، لكن أحيانا لا تنفع الأسباب. فالاعتماد إنما هو على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه مع اتخاذ الأسباب. فلا بد من الجمع بين الأمرين، اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول المقصود. نعم.
7: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت.
6: نعم. وكذلك من اتخاذ الأنداد أن يقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. فعطف بالواو، عطف المخلوق على الخالق بالواو وشئت، والواو تقتضي الاجتماع والاقتران ولا تقتضي الترتيب، تقتضي الاجتماع فقط والاقتران ولا تقتضي الترتيب مثل ثم. ولذلك تقول: ما شاء الله ثم شئت. فإذا جئت بثم صح التعبير وانتفى الشرك، لأنك جعلت المخلوق بعد الخالق، ومشيئة المخلوق بعد مشيئة الله، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمخلوق له مشيئة، والله له مشيئة، ولكن مشيئة المخلوق لا تنفع ولا تقي من المحذور إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء نفعت مشيئة المخلوق، وإذا شاء لم تنفع وسلبها النفع. الأمر راجع إلى الله، والإنسان يعتمد على الله، يتخذ الأسباب الواقية والنافعة، لكن يعتمد في حصول النتائج على الله سبحانه وتعالى. فلا يغتر بقوة الأسباب أو قوة السلاح أو قوة الحراس، لا يعتمد على هذا، يعتمد على الله سبحانه وتعالى. وإنما هذه أسباب أمر الله باتخاذها للوقاية فقط، لا للاعتماد عليها من دون الله عز وجل. نعم.
7: وقول الرجل: لولا الله وفلان.
6: لولا الله وفلان، مثل ما شاء الله وشئت، فيه الجمع بين الله وبين المخلوق بالواو، والواو تقتضي الاجتماع والاقتران، فجعل المخلوق مساويا للخالق. وهذا شرك، والواجب أن يقول: ما لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، وما أشبه ذلك، فيجعل يأتي بثم التي هي للترتيب، وتجعل عمل المخلوق أو مشيئة المخلوق بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
7: وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك.
6: وقول الرجل لولا الله وفلان، قال رضي الله عنه لا تجعل فيها فلانا، يعني لا تجعل فلان مساويا لله بالعطف بالواو، هذا شرك، نوع من الشرك، ولكنه شرك أصغر. ولكن تقول لولا الله ثم فلان، قوله لا تجعل فيها فلانا يعني فلانا فقط. أما إذا جعلت فلانا بعد الله جل وعلا، قلت لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، فإنك حينئذ أتيت بالتوحيد، وجعلت مشيئة المخلوق وعمل المخلوق بعد مشيئة الله وعمل المخلوق. نعم.
7: رواه ابن أبي حاتم.
6: روى هذا الأثر ابن أبي حاتم، من كبار المفسرين. ابن أبي حاتم هو وأبوه كلاهما محدثان مفسران رحمهما الله. نعم.
7: وعن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
6: من حلف بغير الله فقد كفر، كفر بالله عز وجل أو أشرك بالله عز وجل، وهذا من الكفر الأصغر ومن الشرك الأصغر، الحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والذي يستحق التعظيم المطلق هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل المخلوق مساويا لله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. نعم.
7: رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
6: رواه الترمذي إمام الجليل في جامع الترمذي اللي هو سنن الترمذي.
7: نعم.
6: سنن الأربع، سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه السنن الأربع التي يعتمد عليها في رواية الحديث. نعم.
7: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
6: نعم. يقول ابن مسعود رحمه الله الصحابي الجليل العالم بمعاني القرآن ونزوله ومعانيه رضي الله عنه، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
7: نعم.
6: ما في شك أن الحلف بالله كاذبا أنه جريمة عظيمة ومنكر، لأن الحلف بالله يجب أن يكون صادقا.
7: نعم.
6: ولا يحلف بالله كاذبا، لأن هذا فيه استهانة باسم الله، استهانة باسم الله وتعظيمه. لكن سيئة، يقولون سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. الكذب محرم والشرك محرم، ولكن الشرك هو أعظم المحرمات، فالشرك أعظم من الكذب. فابن مسعود رضي الله عنه لفقهه وفهمه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، مع أن الكذب حرام، أحب إلي من أن أحلف بغيره
7: صادقا،
6: لأن الحلف بغير الله شرك، والكذب أيضا محرم، لكن الكذب ذنب من الذنوب وهو دون الشرك. فلذلك يقول: لو ارتكبت الكذب أحب إلي من أن أرتكب الشرك، وإن كان الشرك شركا أصغر فهو أعظم من الكذب. فعلى المسلم أن يتجنب الكذب ولا يقول إلا صدقا، ولا يحلف بالله إلا وهو صادق، ولا يحلف به كاذبا، فإن هذا من الاستهانة بعظمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
7: الحديث الأخير في هذا الباب: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
6: نعم. الله جل وعلا له مشيئة وهي المشيئة القاهرة، والمخلوق له مشيئة أيضا. قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت المشيئة للمخلوق. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجعل مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا تكون مشيئة المخلوق مستقلة أو مساوية لمشيئة الله سبحانه، بل يجب الاعتراف بهذا. فتقول: ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا تقول: ما شاء الله وشاء فلان. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندة، يعني شريكة؟ قل: ما شاء الله وحده، لأن الواو العطف بالواو يقتضي التشريك والمعية، والله لا شريك له ولا أحد يساويه سبحانه وتعالى. نعم.
7: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم على ما شرحتم وأفضتم وبينتم في هذه الدروس المفيدة من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
6: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
0: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
0: كتاب عظيم النفع بين فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبين فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
8: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
9: سؤال وجواب.
10: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
11: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
12: يقول: ماذا يفعل؟
11: يقول السائل،
13: يسأل، يقول:
14: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
9: سؤال وجواب.
15: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: هل الأفضل لمن لم يجد الهدي الاستدانة أم الصيام؟
16: هذا يرجع إلى حاله، فإن كان واثقا من الحصول على قيمة الهدي بالاقتراض أو استدانة الهدي من الباعة، فالذي يظهر لي أنه أفضل، بل هو عندي واجد للهدي، يعني ليس بينه وبين الهدي إلا أن يقترض ممن يوقن أو يغلب على ظنه أنه يقرضه، أو أنه يستدين من بائع يعرفه ويثق منه وهو قادر على السداد في هذا وهذا، فهذا ليس عادما للهدي، فلا أرى أن يصوم. وأما من لا يجد قيمة الهدي ولا يستطيع أن يقترض ولا يشتري، أو أنه مرهق يخشى ألا يقدر على السداد إن اقترض أو استدان الهدي، فهذا عندي عادم للهدي، فيتوجه إليه الأمر بالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فهي 10 كاملة.
9: سؤال وجواب.
10: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
11: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
12: يقول: ماذا يفعل؟
11: يقول السائل،
13: يسأل، يقول:
14: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
9: سؤال وجواب.
17: من فتاوى الحرمين الشريفين.
18: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
17: من فتاوى الحرمين الشريفين
19: مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى،
17: المدرس بالحرم المكي الشريف.
20: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فالله ما قلتم. قل السائل: أين موضع جلسة الاستراحة في الصلاة؟
21: جلسة الاستراحة إذا كنت تحتاج إليها بعد الأولى وأن تريد أن تقوم للثانية، وبعد الثالثة إذا أردت أن تقوم للرابعة، إذا صارت صلاة رباعية بعد الأولى وبعد الثالثة، لأن بعد الثانية جلوس التحيات وبعد الرابعة جلوس التحيات، إذن محلها بعد الأولى وبعد الثالثة.
20: يقول السائل: متى تبتدأ تكبيرات الانتقال؟ هل عند الانتقال أو بعده؟
21: تكون مساوية له، حينما تبدأ بالانخفاض تبدأ بالتكبير، بحيث أنك إذا قلت أكبر فإذا جسمك يقع على الأرض خلاص، أو يقع في الركوع الله أكبر راكع، إذا قلت الله أكبر آخر شيء تكون يديك على ركبتك تم الركوع، وإذا كنت في السجود الله أكبر خلاص انقطاع صوتك مع وصول جسمك على الأرض تماما. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولون: كنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع على الأرض، يعني انقطع صوته وقع على الأرض خلاص.
20: يقول السائل: هل يجزئ في القراءة تحريك اللسان والشفتين دون إسماع النفس؟
21: هذه أولا أنه قد لا يكون معها خشوع ويغلب عليها التفكير وغفلة القلب، وربما تغلط وأنت ما تشعر، فلا بد أن يكون تلفظ بالحروف قراءة صحيحة، تلفظ سواء عاد أسمعت نفسك أو ما أسمعت، لكن لا بد أن تتلفظ بالقرآن تلفظا صحيح، ما يكون همسا بينك وبين نفسك، ربما أنك تأكل الحروف ولا تنطق بشيء صحيح، أو يغلب عليك التفكير، تفكر ولسانك فقط هو الذي يعني تحرك تحركا كعدمه، يعني إذا رفعت صوتك يكون تواطأ القلب مع اللسان بالقراءة، أحضر للقلب وأقرب للخشوع.
20: يقول السائل: هل يجوز قراءة أقل من آية كاملة مثل بعض آية الدين؟
21: لا، الآية ما تقطع، إذا قطعت الآية فأنت أكثر الناس، كونك ما تقرأ أحسن، اقرأ فاتحة وركع، لأن الركن الذي لا يعفى عنه الفاتحة، إما أن تقرأ على الأقل آية أو أكثر وهو الأفضل، كل ما أطل فهو أفضل، أما تقرأ بعد بعض الآية لا.
20: يقول السائل: ما حكم السجود بظهور الأصابع؟
21: هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة، السنة أن تضع بطون كفيك على الأرض ممدودة الأصابع مضمومة متجهة إلى القبلة، هكذا موضعها وأنت ساجد، وهذا موضعها وأنت جالس.
20: يقول السائل: هل إذا سترت العمامة الجبهة هل يؤثر ذلك على السجود أو القنون سواه؟
21: لا يضر، لكن الأفضل أن تكون أعضاءك تباشر الأرض فهو أفضل لك، لكن لو صار هناك داعي تصلي في مكان خشن أو حار أو بارد ووضعت شيء تحت جبهتك فلا يضر. أنس رضي الله عنه يقول: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيبسط أحدنا كمه ويسجد عليه. المهم أنك ما تسجد على عضو من أعضائك يدك، أو أما تبسط شيء وتسجد عليه ما في معنى، سواء غلسوة ولا تفرش سجادة ولا أي شيء.
20: يقول السائل: أنه خطب فتاة متوفى والدها ولم يعقد عليها بعد، هل يجوز أن يكلم والدتها لكي يطمئن عليهم عبر الهاتف وأن يكلم الفتاة؟
21: ما دام الفتنة مأمونة فلا بأس أن تكلمه بالهاتف ما في معنى، أو من وراء حجاب لو تطرق الباب وتكلم أمها هاي ما في مانع، ما دام ما حصل خلوة ولا يخشى من الفتنة فلا يضر إن شاء الله.
3: كان قبل العقد؟
21: إيه ولو قبل العقد، ما دام يكلم أمها يطمئن عليهم أو يسألهم أو يعني يعرف أيضا أنهم ما زالوا متفقين معه بعد نهاية عدة أمها مثلا يتزوجون، ما يمنع يعقد له أقرب الناس إليها.
3: يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في لسانه سنة حسنة أجرها أجر من عمل بها، ومن سن في لسانه سنة سيئة إثمها إثم من عمل بها. يقول: ما علاقتها بالابتداع؟
21: علاقتها بالابتداع أن السنة التي يقصدها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فعل خير موافقا للشرع، ما يخالف الشرع في شيء. أما البدعة فهي مخالفة للشرع، ليس لها أصل من الدين، مثل أن يأتينا الإنسان بصلاة زائدة ويقول هذه قربة إلى الله ينبغي لنا أن نفعلها، أو يأتينا ويقول عيد المولد مشروع وسنة تعظيما للرسول يقول لا، لو كان خيرا لسبقونا إليه، أو يقول التهجد ليلة 27 رجب مشروع نقول لا ما هو مشروع، نتهجد بليلة رجب وغير رجب كله سواء. يقول تخصيص يوم 27 من رجب سنة بالصوم نقول لا، نصوم السنة كلها ومن ضمنها رجب ما في مانع، أما نخص هذا اليوم أو أول يوم الرجب نقول لا، لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به. هكذا أما سنة حسنة مثل يعني أن يأتي بأشياء لها أصل في الشرع ولا تخالف الشرع في شيء، هو مثلا قال نجتمع بعد العشاء ونقرأ كتابا من كتب الدين ونحفظ ونسمع بعضنا لبعض ونتناقش، نقول طيب، وهذه نبغاها إن شاء الله درس مستمر، نقول طيب، مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ناس من الفقراء خطب وحثهم على الصدقة فقاموا يتسابقون كل واحد يأتي بما يستطيع، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من سن سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكذلك لو أنك مثلا رأيت ناس محتاجين ثم ناديت في المسجد بعد الصلاة بأن لكم أخوانا فقراء محتاجين يحتاجون إلى مساعدة، ثم قام الناس يضعون في حجرك من ما يستطيعون من أجل عنك توصلوا إليهم، فهذا طيب مثلا، لكن تحدث بالدين ما ليس منه لا.
3: يقول السائل: ما المقصود بقول الله عز وجل إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا؟ ما المقصود؟
21: يعني لو أنه مثلا خافت أنه سيتزوج عليها أو متزوج عنها وعليها، وربما أنه يعني سيعرض عنها ولا يعطيها حقها كامل، فتتفاهم معه وتصالحه حتى تضمن بقاء زوجها وبقاءها معه بالتي يحسن، مثل ما فعلت سودة رضي الله عنها لما كبر سنها وخافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها وهي تريد أن تبقى من ضمن أمهات المؤمنين حتى تحز الشرف، قالت الرسول عليه الصلاة والسلام: إني وهبت يومي لأحب نسائك إليك. هذا يعني أن فعلت هذا فعل من أجل أن تضمن بقاءها معه وتبذل شيء يحبه هو تصالحه.
3: يقول السؤال: ما حكم المأموم الذي يسلم مباشرة بعد تسليمة الأولى للإمام؟
21: نقول هذا هو الذي لا ينبغي، وهذا كثير، هذا كثير يحدث. الواجب أن الإنسان ما يسبق الإمام بشيء، إذا كمل الإمام التسليم سلم بعده، لا توافقه لا تسلم معه ولا تسبقه فتبطل صلاتك، لا توافقه تسلم معه تماما ولا تسابقه اتبعه، إذا فعل الإمام شيء وانتهى افعل، قال: إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وهكذا اتبع الإمام. أنت مأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني يقتدى به، فلا تختلفوا عليه. إني إمامكم، يقول عليه الصلاة والسلام، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، اتبع الإمام. وكذلك ملاحظة أن بعض الناس من حين ما يسلم لا تسبيح ولا ذكر ولا شيء ولا دعاء، يقوم يصلي النافلة، هذا خطأ وحرمان وجهل. إذا سلمت سبح وهلل، ادع الله واقرأ الورد، ثم قم صل. لا تشبك الفريضة بالنافلة، هذا خطأ.
20: نسكن قرب مسجد تقام فيه صلاة الفجر قبل وقتها، ذلك لأني وكثير من الإخوة في المسجد لاحظنا بأن أثناء الخروج من المسجد لا نرى أي أثر لضوء الفجر، لهذا قررنا صلاة في مسجد أبعد لصعوبة التفاهم مع مسؤولي المسجد، هل فعلنا صحيح؟
21: إذا ثبت ما تقول نعم، والواجب أن ينبه إمام المسجد والمصلين، لأن صلاتهم لا تصح إذا ثبت أن يصلونها في الليل وقبل طلوع الصبح، لأن طلوع الصبح شرط، دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فلا صلاة قبل أن يطلع الصبح أبدا، بل واجب ينبهون ويعلمون إن قبلوا فهذا الواجب، وإذا لم يقبلوا برئت الذمة، وأنتم صلوا في أي مسجد.
20: يقول السائل: هل من السنة رفع السبابة في عند التشهد وفي أي موضع؟
21: ورد أنها عند ذكر الله، كل ما جاء ذكر الله بالتحيات، وبعضهم يرى أنها عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعضهم يرى أنك تؤشر بها دائم، لكن العلم عند الله، لعل كونك ترفعها عند الشهادتين فذلك هو الوسط إن شاء الله.
20: يقول السائل: هل يجوز التصوير في الحرم المكي والمدني إذا كان بغرض الذكرى فقط؟
21: حتى بالحمامات ما يجوز التصوير، تصوير لعن الله المصورين، كل مصور في النار، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق، من صور صورة يجعل له في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، لا تدع صورة إلا طمسها ولا قبر مشرفا إلا سويته، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله وهم المصورون. فلا يجوز من الصور إلا ما دعت إليها الضرورة كالأوراق الرسمية التي لا بد منها، وهذا إن شاء الله لا بأس به لأن الضرورة لها حكمها، وما عدا ذلك فلا.
20: يقول السائل: هل من نصيحة لبعض الآباء الذين لا يقظون أبنائهم لصلاة الفجر، يقولون خشية عليه من البرد، ثم إذا جاء وقت المدرسة يقظونهم لها، النصيحة لهؤلاء؟
21: هؤلاء على كل حال تهاونوا بأمر الله وخانوا الأمانة التي ائتمنهم الله عليها وكلفهم بها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به وصدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. منين يصير صالح ولا يصلي مع الناس؟ صليها بعد طلوع الشمس، يعني لا توقظه إلا من أجل مدرسة أو عمل دنيوي، اتق الله في نفسك، وهذا أمانة وأنت مسؤول عنه وستسأل عنه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. أولادنا أمانة في أعناقنا، يجب أن نوقظهم، والصلاة مقدمة على كل شيء، على مدارس وغيرها. وهي يعني المحافظة عليها من أسباب نجاحه في المدارس وفي كل شيء، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه. عودوهم على ذلك وخذوا على أيديهم وإياكم التساهل، لو رأيتم منهم تساهل أدبوهم.
20: يقول السائل: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختم السنة بالصيام؟
21: ما سمعنا بهذا، ولا ينبغي الإنسان أن يأتي ببدع من عنده، كما نسمع في أن بعض الناس إذا صار أول يوم من السنة يقول نشرب اللبن ونأكل الخضار اعتقادا أو تفاؤلا بأن تكون السنة بيضاء، يعني ليس فيها أشياء تحزن، وخضراء تكون يعني مخصبة. هذا كله كلام لا معنى له ولا أصل له، ولا ينبغي لنا أن نحدث في دين الله ما ليس منه. والصيام المشروع أيام عاشور، أما إذا كان يريد أن يصوم الشهر أو أكثره، أخذا بقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الصيام إلى الله أو أفضل الصيام قال شهر الله المحرم، أما يخص أول يوم فلا.
20: قل الأخ: ذهب عام وأقبل عام جديد، ما هي النصيحة للمسلمين؟
21: النصيحة هو أننا نعلم أن الأعمار تذهب هكذا يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة حتى يقال فلان مات، وإذا مات انقطع عمله لا يزيد فيه ولا ينقص منه، إلا كما سمعتم صدقة جارية ولد صاحب يدعو له علم يتفع به، أما إذا ارتهن في قبره فهو هو بنفسه لا يستطيع، لا يقدم ولا يؤخر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافي، وخيركم من طال عمره حسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالأيام والليالي تذهب ولكنها خزائن يخزن فيها للإنسان ما عمل، وهذه الخزائن تفتح يوم القيامة، فالمؤمن يجد في خزائنه ما يسره، والمقصر والمهمل لا يلومن إلا نفسه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يحصيها علينا في الدنيا، الملائكة يكتبون. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 12 شهر مضت من عمرك، حاسب نفسك ماذا عملت وماذا عسى أن تعمل في العام الجديد، تستقبله بالتوبة الصادقة والجد والاجتهاد والعمل الصالح، لكن ما تدري هل تكمله، هل يأتي لك عام آخر أم لا. فالواجب أن الإنسان يأخذ عبرة من مرور السنين والشهور والأيام، الدنيا هكذا تنقضي، أعمار الذين قبلنا يبلغون 1000 وأكثر من 1000 سنة، لكن أين هم؟ راح، طوتهم الأيام كما يطوى الحصير. ونحن كما يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي من 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. إذن علينا أن نأخذ عبرة ونستعد، ولا تدري متى يوافيك رسول ربك، ليس من اللازم أن تشيب وليس من اللازم أن تمرض. كم إنسان يخرج من بيته ولا يعود، أو ينام ولا يستيقظ، اغتنموا 5 قبل 5، الشباب قبل الهرم، والصحة قبل المرض، والغنى قبل الفقر، والفراغ قبل الشغل، والحياة قبل الموت. والإنسان بين مخافتين، بين أجل مقبل لا يدري ما الله قاض فيه، وبين أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه. فرصتك ابن آدم الساعة التي أنت فيها، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، هذا قول ابن عمر، ولكن قبله قوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني ما ينبغي الإنسان أن يطيل الأمل ويترك العمل، فربما حال الأجل قبل تمام الأمل. فعلينا أن نجد ونجتهد ونحاسب أنفسنا ونتقي الله ربنا ونحرص على أولادنا ونربيهم ونقوم عليهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية والثبات والتوفيق وأن يحيينا حياة طيبة على عمل صالح يرضيه عنا وحتى نلحق به وهو عنا راض. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين.
18: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين
19: مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى،
17: المدرس بالحرم المكي الشريف.
8: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا ولم يزل فوق ذاك العرش خالقا.

فصل في البعث بعد الموت والجزاء. وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حقا فيحيا كل من قبرا، كما بدا خلقهم ربي يعيدهم، سبحان من أنشأ الأرواح والصورا. حتى إذا ما دعا للجمع صارخه، وكل ميت من الأموات

0: أجاز فحل قتله هدرا. والآل والصحب ما ناحت على فنن وارقى وما غردت قمرية سحرا.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: تسأل ما حكم لبس

0: ثوب تحت الركبة ويلبس تحته بنطلونا أو حذاء ذو ساق طويل إلى أن يصل إلى الركبة، تسأل عن حكم ذلك وهل هو حجاب شرعي أم لا؟
1: هذا في الحقيقة من الألبسة الغربية، لباس المرأة المسلمة لباس وافٍ ضافٍ ينزل إلى أسفل، إما إلى العقبين، وإن كان ممن يجر ثوبها وراءها فهذا أيضا من الألبسة الإسلامية. أما أن تلبس ثوبا تحاكي فيه الغربيات للركبة ثم تستر الساق بالجوارب أو بالحذاء للساق الطويل، فكل ذلك من الأشياء السيئة لا منظرا ولا محضرا. ويجب على المرأة المسلمة أن تكون معتزة بشخصيتها وبخلقها وسترها الإسلامي، وألا تنقاد لكل بارقة موضة غربية أو شرقية لتجري لاهثة وراءها مقلدة. فالمسلمة يحسن بها ويجمل أن تعتز بإسلامها وبأخلاق إسلامها وبالتستر الإسلامي. نحن ما أصبنا بالفساد العظيم إلا لأن استهتار نسائنا صار سبب من الأسباب التي أضاعت كثيرا من ما ينبغي أن لا يضاع من أمور ديننا، والله أعلم.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب. كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد كلهم عن يحيى القطان. قال القواريري: حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق: الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قالها مرتين أو ثلاثا. وقال عبيد الله بن سعيد في روايته: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة. قال وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق: ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. قال وحدثنا ابن نمير ساق السند إلى ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول: ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا ثلاثا، حيث يطلع قرنا الشيطان. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيعي ساق السند إلى عبد الله بن عمر قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من هاهنا، وأومى بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال أحمد بن عمر في روايته عن سالم لم يقل سمعت. ما زال الكلام على بعض ما يقع في آخر الزمان وقبل قيام الساعة، وهو من علامات وأشراط الساعة. وقد كنا أمس الماضي مع حديث النار، أجارنا الله وإياكم من النار، النار التي تخرج من أرض الحجاز، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تضيء أعناق الإبل ببصرى. لفظ الحديث: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وقد وقع ذلك كما أخبر رسول الله
1: صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في القرن السابع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. خرجت نار من الحرة الشرقية وارتفعت حتى أضاءت أعناق الإبل ببصرى، ورويت بتيماء، ورويت بمكة، ورويت بمواضع، وظلت 3 أشهر المرء يكتب على ضوئها، وأنها كانت أمرا خارقا تأكل الحجر وتأكل الحديد وتأكل الصخر ولا تأكل الشجر. هذه النار غير النار التي تخرج من قعر عدن. النار التي تخرج من قعر عدن تكون في آخر الزمان، تسوق الناس إلى أرض المحشر، إلى بلاد الشام، تبيت معهم وتقيل معهم، تبيت حيث يبيتون وتقيل حيث يقيلون. في آخر الزمان تخرج هذه النار من عدن أبين، عدننا اليوم. فإذا ما رأى النار الناس النار هرعوا وفزعوا وخافوا وارتحلوا من ديارهم يقصدون بلاد الشام. الرجل 2 على بعير، 3 على بعير، 4 على بعير، ومن لم يجد بعيرا النار تسوقه إلى ذلك الموضع. هكذا أخبر الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. أين البترول؟ أين البنزين؟ أين الطائرات؟ أين الصواريخ؟ أين وأين كل ذلك يذهب ويزول ويعود الناس إلى ما كانوا عليه من قبل، فيجتمعون بأرض المحشر، والإيمان ينقلص ويتقلص من غالب البلاد ويارز إلى المدينة، كما قال رسول الله: إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها. فإذا ما أراد الله تعالى قيام الساعة هرع الناس إلى أرض الشام واجتمعوا هنالك، وبعث الله تعالى ريحا، هذه الريح تأخذ أرواح الخلق، ولا يبقى إلا شرار الخلق حتى لا يقال الله الله. وهذا بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، وبعد مجيء الدجال لعنة الله عليه، وبعد خروج يأجوج ومأجوج، يقع هذا الأمر في آخر الزمان. وهذه النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر، وهذا المحشر غير المحشر والجمع الذي يكون بعد قيام الخلائق لرب العالمين. هذا محشر وجمع قبل قيام الساعة وقبل الصعقة وقبل النفخة. فإذا ما وقعت النفخة الأولى صعق من في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن النفخات 3: النفخة الأولى نفخة الفزع، صوت عظيم جديد عظيم كبير يهتز له جميع العالم. ماذا وقع؟ تشبيه ذلك بصفارة الإنذار، إذا ما سمعت من أين مصدرها؟ ما هو السبب؟ ما الذي وقع؟ بعد ذلك تكون النفخة التي هي إهلاك وفناء الخلق، ولا يبقى إلا الرب، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الثالثة بعد أن يمضي الخلق ما شاء الله تعالى أن يمضوا وهم موتى هلكا، يقوم الخلائق لرب العالمين تبارك وتعالى ويحشرون في أرض غير هذه الأرض. هذه الأرض ما هي؟ هذه الأرض كوكب من الكواكب، هذا كوكب كالشمس، القمر، بعض الكواكب الكبار، عطارد، المريخ، هالي، كواكب جعلها الله تعالى زينة للسماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالشمس كوكب زينة، القمر كوكب، عطارد، المشترى، وما إلى ذلك. هذه الأرض التي نقطنها كوكب، سكنها قبلنا بنو الجن فعاتوا في الأرض فسادا فأهلكهم الله. وأراد الله تعالى خلق أبينا آدم، فقال الله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق أبانا آدم، جعل البناء، الهيكل، هذه الصورة، وبعد ذلك نفخ فيه الروح، وخلق من آدم حواء من ضلعه الأيسر، وصار التوالد، وكنا نحن بني آدم. فإذا ما أراد الله تعالى جمع الخلائق فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون، يساقون إلى أرض المحشر، غير المحشر الذي كان الناس عليه في الدنيا. تلك أرض بيضاء عفراء، يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. نبرز في أرض غير هذه الأرض ويقع ما يقع. ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا فيما سيقع، فإنه سيقع هول عظيم. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، من شدة ما يرى من الهول. يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. والمقصود المحشر إلى أرض الشام شيء، والمحشر يوم القيامة إلى الأرض البيضاء العفراء التي ذكرها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه شيء آخر. فإذا استقررنا في تلك الأرض بعد قيام الساعة وبعد عودة أرواحنا إلى أجسادنا، اشتد الخطب بنا، ونسأل الله أن يسهل الأمر ويذلل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا تنفع خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يا فلان أنا في عرضك، يا فلان خذ بيدي، إن لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي؟ نفى الله تعالى ذلك، وأخبر جل وعلا في كتابه: لا تنفع خلة ولا شفاعة. إنما تقع الشفاعة لأهل لا إله إلا الله، العالمين لمعناها، العاملين بمقتضاها، وتلك الشفاعة التي تكون يوم القيامة أيضا لا تكون إلا بإذن من الله، ولا تكون إلا بعد رضا الله. الله جل وعلا لا يقصد، ولذا قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأنت تقرأ في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذا إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين وماجوا ورأوا ما رأوا من الأهوال، فزعوا إلى أبينا آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، أخيرا يخرج يذهب الخلائق جميعا إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يلتمسون منه أن يشفع لهم عند الله حتى يفصل الله القضاء. فيذهب النبي إلى الرب، قال: وأخر له ساجدا، يلتمس الإذن من الرب، أخر له ساجدا، فيدعني مدة من الزمن ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن. بعد ذلك يقع الإذن من الرب جل وعلا: ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو الإذن. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. فإذا أذن الله تعالى بفصل القضاء، أنزل الله تعالى ملائكة السماوات السبع فأحاطوا بالخلق، وأمر الله جل وعلا بالنار فيؤتى بها تقاد وتساق بسبعين ألف زمام، وينصب الصراط على متنها، الجسر على متن جهنم. وفي ذلك اليوم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا واقف بجنبتي الصراط، رب سلم سلم، رب سلم سلم. وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، ويقال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة، إلا بلا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله باللسان وبالقلب وبالعمل، أن يكون المرء عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها. فإن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى. فمن قال لا إله إلا الله بلسانه وصرف العبادة لغير الله تعالى التي خلق الله تعالى الخلق لأجلها، عند ذلك قولته لا إله إلا الله باطل، افتراء. يجب على العبد الذي يقول لا إله إلا الله أن لا يصرف الألوهية العبادة لغير الله تعالى. إن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد نقض لا إله إلا الله. لا إله، لا معبود حق إلا الله، يعني أن العبادة ثابتة للذي خلق الخلق، وما خلق الله تعالى الخلق إلا لعبادة. فمن صرف من هذه العبادة شيئا لغير الله تبارك وتعالى فإن أمره كما قال لقمان الحكيم عليه الصلاة والسلام عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما هو هذا الشرك؟ الشرك أخذ حق الله وصرفه لغير الله. ولذا تقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الخلاصة: النار التي تحشر غير النار التي تخرج من أرض الحجاز التي أخبر عنها النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقد خرجت كما قلت لك في القرن السابع سنة 654 أو 53، وقد عاصر ذلك جماعة من أهل العلم منهم الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. بقيت أحاديث تتضمن أيضا بعض علامات الساعة. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أوردها في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ المساكن إهابة أو يهابة، تبلغ المساكن إهابة أو يهابة. قال زهير: قلت لسهيل: فكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. هذا الحديث يدل على أن عمران المدينة علم من أعلام الساعة وشرط من شروط الساعة، لكن ليس شرطا من الشروط الكبار، لأن علامات الساعة منها الصغير ومنها الكبير. العلامات الكبرى: طلوع الشمس، النار التي تخرج من قعر عدن، نزول عيسى عليه السلام، خروج الدجال، خروج ياجوج وماجوج، أمور ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا البعض منها فيما سبق من الدروس. من العلامات الصغرى أن تبلغ المساكن إهاب بكسر الهمزة وفتح الهاء الممدودة والباء، إهاب أو يهاب. إذا بلغت المساكن إلى إهاب أو يهاب هذا من أشراط الساعة، وإهاب ويهاب موضع واحد معلوم بالمدينة اليوم بلغت إليه المساكن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تبلغ المساكن، يعني مساكن أهل المدينة، إهاب أو يهاب. فعمرانها خراب بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خراب المدينة، دلت على ذلك أحاديث. أما إهاب فهو موضع من ناحية الغرب من المدينة، وقد ذكر العلامة السمهودي، والسمهودي أكبر مؤرخ للمدينة، بأن الموضع معلوم في زمنه يسمى إهاب أو يهاب، وهو يقع في الحرة الغربية. إذا خرجت من الباب الغربي للمدينة الذي يسمى باب العنبرية وأردت أن تذهب إلى عروة في الموضع الذي يسمى اليوم الخضر، المدينة لها سور، سور المدينة كان من ناحية المسجد النبوي قبيل البقيع، عندما تخرج من سور من المسجد في طريقك إلى البقيع جدار قائم سور للمدينة. سور المدينة الذي عمله الشريف الحسين قرب مسجد أبي ذر اليوم. أما المدينة القديمة على عهد المماليك وما إلى ذلك فباب المصري للبصري، باب المصري، باب البصري، باب الشامي، باب الكومة، هذه هي المدينة في عصر المماليك. وقد توسعت اليوم ووصلت إلى ما وصلت إليه من الشرق، تكاد أن تصل إلى المطار 14 كيلو، ومن ناحية الغرب وصلت إلى إيهاب، والناس اليوم في الدعيثة وقربوا إلى الموضع الذي يقال له المفرحات، الدور وصلت إلى ذلك الموضع وتجاوزت إيهاب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب ذلك الأمن الوارف الذي هياه الله، والخير الكثير الذي تفضل الله تعالى به على هذه البلاد، ونزوح أهل البوادي من البادية إلى طيبة. من يعيش في البادية اليوم؟ لا أمطار ولا خيرات، ووالله الذي لا إله إلا هو لقد أدركنا بعضا ممن يسكن البوادي إذا دخل المدينة والله لا يريد أن يبقى فيها، بل يدخل وقد وضع في عمامته ما يسمى بالصبر أو ما يسمى بالحلتيت، يضعه في أنفه لئلا يشم شيئا من روائح المدينة، يبيع سلعته ويتوكل على الله. وإذا وصل إلى قرب المدينة نزل في باب الشامي أو نزل في أي موضع، وجاء بمن يسمى الفلتي، السمسار، ينزل عند السمسار، فالسمسار هو الذي يأتي بالسمن وبالجبن وبالأقط وما إلى ذلك، ولا يريد العربي الأعرابي الذي يسكن البادية، لا يريد أن يقيل فيها فضلا عن أن يبيت. لكن بعدما ذهب الخير، قل الأمطار، قلت الأمطار، شحت الأرض، لا ماء، لا زرع، لا ضرع، ماذا يصنع الناس؟ لا بد أن يأتوا إليها، لا سيما الخلق غير الخلق الأولين. من يعيش منا اليوم على غير كهرباء؟ من يعيش منا اليوم على ما كان الناس يعيشون عليه من قبل؟ الناس قد كما نقول تقدموا وكثر الخير والنعمة والفضل من الله تعالى، فالموضع قد تجاوز إيهاب أو يهاب، ونحن نأخذ من ذلك عبرة وفائدة، أن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حق، لأن النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وقد سمى الناس مسجد أبي ذر مسجد أبي ذر، لأن أبا ذر يسكن في الربذة، والربذة موضع بعيد، فلما رأوا المسجد، هذا ليس في هذه الأيام، من قبل، من قبل قرون، لما رأوا بعد هذا المسجد قالوا مسجد أبي ذر وليس بمسجد أبي ذر، أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالربذة في موضع يبعد عن المدينة 130 كيلو على أقل تقدير. الشاهد لما سمي هذا المسجد مسجد أبي ذر؟ سمي مسجد أبي ذر من قبل العامة، وإلا فهذه الناحية الشمالية جميعها تسمى الأسواف بالفاء لا بالقاف، الأسواف شمالي المدينة. ولذا قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا من حوائط الأسواف. هذا يسمى الأسواف، لا مسجد أبي ذر ولا يحزنون، ولكن العامة تندرج وتتكلم وتهرف بما لا تعرف. الخلاصة إن العمران قد فاء انتشر ووصل إلى ما وصل إليه، وفي هذا دلالة واضحة على قرب قيام الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني لأبي هريرة أيضا، وهو أيضا من علامات الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة بألا تمطروا، ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا، ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا ما يكون في آخر الزمان، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة، السنة القحط، السنة القحط، ليس القحط بأن لا ينزل إلينا مطر، وإنما القحط أن ينزل المطر ويكثر المطر، ولكن الأرض لا تنبت زرعا ولا يكون ضرع، وما ذاك إلا بسبب التوغل في معصية الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الماء وصفه الله بما سمعت، لكن إذا كثرت المعاصي وظهرت وانتشرت واستقل بها العباد، المعصية تصبح ليست بشيء، والمعروف يصبح منكرا، والمنكر يصبح معروفا. عند ذلك إن كثر الغيث وكثر المطر لا ينفع العباد شيئا، وإنما الذي ينفع العباد طاعتهم لله وحرصهم على مرضاة الله، فإذا ما استقاموا على أمر الله تبارك وتعالى أنزل الله البركة. لكن إذا عم الربا وأصبح شيئا عاديا، أنا ماذا أصنع؟ لما لا أخذ بالربا؟ الناس عمروا وأنا ما عمر، وفعلوا وأنا لم أفعل، وكلنا خلق الله، وأنا مضطر إلى أي شيء؟ إلى أن أرابي، أن أخذ الألف بألف وريال، والله ربا. ومن رابى وتعاطى الربا فليأذن بحرب من الله، الله هو الذي يحارب. وأنت لو تأملت ونظرت لعلمت أن كل مرابي والله لا يفلح ولا يسعد، وإنما تتراكم عليه الديون حتى يسود القلق ويكثر الهم وتنزل عليه المصائب وتتتابع، لأنه أخذ ألف بألف ومئة، أو أخذ سيارة يريد أن يتزوج أخذها بسبعين بستين، ستين لا تكفي للزواج اليوم، إذن خمسة سيارات، خمسة في ستين بثلاثمائة ألف، أبيعها بربح؟ لا والله، وإنما يشتريها منه صاحب المعرض، اشتراها بستين يشتريها صاحب المعرض أو زملاؤه أو رفقاؤه، وقد اتصل بالهاتف بأربعين خمسة وثلاثين، وعليه أن يعطي المال، فإذا ما كثر جن البعض وأصابهم القلق النفسي، وما كنا نعرف مستشفيات نفسية وأمراض نفسية، هذا أمر ما كان معروفا من قبل، وإنما عرف في آخر الزمان الآن. هموم تعتري ومصائب وبلاوى بسبب البعد عن المحجة الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ولكن متى ما اكتفى العبد بما قسم الله تعالى له وجعل في قلبه القناعة ورضي بما أعطاه الله، لا داعي إلى هذا التكالب إلى الدنيا، ولا داعي إلى تعاطي هذه الأمور التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. فمن عاش على هذا الحال والله عاش سعيدا ومات عزيزا، وإذا كان الوضع على غير ذلك فحسبنا الله ونعم. ولقد سألني سائل ليلة البارحة سؤال، وأرى من اللازم أن أشرح هذه النقطة لأنها قد انتشرت، ولأنها قد عمت، ولأنها قد طمت، وما ذاك إلا بسبب أننا نرغب في جمع الدنيا بطريق مشروع أو غير مشروع. السؤال، أنا أتقدم إلى السلطات لأحصل على 20 فيزا 30 فيزا وآتي بها، فإذا أتيت 20 فيزا على أنهم العمان يأتون ليعملوا لدي، والدولة لم تعطي هذه الفيزا إلا لأنني قلت إنهم يعملون عندي وعندي سجل تجاري وعندي كل شيء، فأنا عندما أحصل على هذه الفيز أذهب إلى البلاد التي أريد أن آتي منها بعمال وأبيعها للعامل نفسه 6,000, 7,000, 8,000, 10,000، يأتي هذا العامل لا ليعمل عندي وإنما ليعمل حيث شاء، أنا قد بعتها له 10, 6, 8. حرام حرام حرام. لما تحرم ما أحل الله؟ الجواب لا، أولا فيه خيانة للدولة وكذب. الدولة لولا أنني قلت إن هؤلاء العمال يأتون ليعملوا لدي لما أعطيت هذه التأشيرات. ثانيا، هذا العامل باع متاعه وفارق أهله وجمع هذا المال ليدفعه لي، فإذا ما أتى لم يجد عملا، لأنه لا، أنا لست بملتزم أن يعمل عندي، وإنما أسرحه في الأسواق، يذهب يسرق يزني يفعل ما يفعل، من الذي يتحمل هذا؟ أنا شريكه في معصية الله تبارك وتعالى. فهذا باب سيء، باب خبيث، ينبغي لنا أن نترفع عن مثل هذه الأمور، أن نكون صادقين في أقوالنا، أن نكون صادقين مع الله تبارك وتعالى. وأنت ترى ما ترى من كثرة العمال الذين لا يجدون شيئا بسبب أنني بعته الفيزا 7,000, 8,000 ولا يجد عملا وما أكثرهم. فيا عباد الله، علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نلتمس الرزق من الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى، ووالله لن تجد إلا ما قسم الله تعالى. افعل ما تشاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام انتهى كل شيء. فإذا سلوك الطريق المشروع الذي شرعه الله، لأن يبارك الله لي ولك في ريال 10 خير من أن أجمع مئات الألوف الريالات ويوم القيامة يسألني الله تعالى عنها. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور، عن ماله، عن عمره، في فيما أفناه، عن شبابه فيما أوضاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام: ليس السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. لما لا تنبت الأرض شيئا؟ لا تنبت الأرض شيئا لأن العباد عباد الله ولم يستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى. قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم، يقول لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما معنى استغفروا الله؟ استغفروا ربكم يعني توبوا إليه واعملوا العمل الصالح ولا تستمروا فيما أنتم عليه من بعد عن الله ومعصية لله تبارك وتعالى. وهذا معنى قولك أستغفر الله العظيم، بمعنى أنني أتوب وأكفر ما سبق أن عملت من عمل لا يرضي الله تبارك وتعالى. ثم أشرع في أحاديث اليوم، وهي أحاديث خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت عائشة ومر على بيت حفصة، وبيت عائشة ملازق لبيت حفصة. هذا بيت عائشة من ناحية الغرب، أما من ناحية الجنوب فالموضع الذي يقف فيه المسلمون اليوم على رسول الله هذا هو بيت حفصة. هذا بيت عائشة، هذا بيت حفصة، نافذة تتهاديان من هذه النافذة. وما كان هذا الطريق معروفا من قبل، لا زمن رسول الله ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلى زمن الوليد ابن عبد الملك. المقدمة التي ترون بعد الروضة: زاد عمر مقدار سارية، زاد عثمان مقدار سارية قبلة جنوب، أما من ناحية الغرب فلم يزد عمر ولا عثمان، وإنما الذي زاد وأضاف الجزء الذي يسير الناس فيه حتى يخرج من باب البقيع، هذا الجزء من عمل الوليد بن عبد الملك وليس من عمل أحد من أصحاب النبي. الموضع الذي يقف الناس فيه ويستقبلون الحجرة ليسلموا على سيد الخلق، هذا الموضع موضع حجرة حفصة. خرج النبي من بيت عائشة، وبين بيت عائشة والمسجد كان طريق صغير بين البيت وبين المسجد، سوق يعني طريق. الذي أضاف عمل هذه الإضافة الوليد، والوليد ليس بقدوة، عمله لا يقتدى به، وإنما العمل الذي يقتدى به عمل رسول الله أو ما عمل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذا لما بنى الوليد ابن عبد الملك هذا المسجد، وكان بناؤه بشكل آخر، أتى بعمال من الروم حتى إنهم رسموا صورة خنزير في قبلة الكعبة، قبلة المسجد. دخل المسجد ينظر الوليد ومعه أبان بن عثمان بن عفان، فالتفت الوليد إلى أبان بن عثمان قال له: بناؤنا خير أم بناؤكم؟ بناء عثمان كان بالحجارة والقصة النورة، لكن الوليد أتى بعمال وأتى برام مرمر وجعل السقوف وتحلية من ذهب وما إلى ذلك. فقال له أبان ابن عثمان: بنيناه ليعبد الله فيه، وبنيته كالكنائس، ما خاف منه. المهم خرج أتى إلى ناحية المنبر صلوات الله وسلامه عليه، التفت إلى ناحية المشرق، مشرق المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستقبل المشرق: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، وأشار إلى ناحية مشرق المدينة. وفي رواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر وقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، في مشرقنا وفي رواية نجدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هنا تكون الزلازل والفتن، ومن هنا يطلع قرن الشيطان. ولذا عني الإمام مسلم بذكر هذه الأحاديث أن النبي قال وهو مستقبل المشرق: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. المشرق، مشرق المدينة، لو وقفت وتأملت ونظرت، والله مشرق المدينة العراق وبادية العراق. بادية العراق، العراق، امشي خراسان وما إلى ذلك، هذا هو مشرق المدينة. رواية نجد، كلمة نجد كما قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الخطابي أن النجد في لغة العرب ما ارتفع من الأرض، وأن الغور ما انخفض من الأرض. فإذا قلت نجدا، يوجد نجد العرب ويوجد نجد غير العرب، بلاد فارس وما إلى ذلك وخراسان ومنها العراق. وفي ذلك الوقت لم يكن المشرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح. العراق ما فتحت في ذلك الوقت، بادية العراق ما فتحت في ذلك الوقت، لكن نجد العرب فتحت على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت الوفود مبايعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الذي ارتد مسيلمة عليه نعاين الله. لكن نجدا، إذا قلت نجد تنطلق هذه الجملة، الكلمة، على كل ما علا وارتفع. الحرة نقول لها نجد لأنها مرتفعة، حرة الغربية نجد لأنها ارتفعت عن مستوى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. المدينة ليست المدينة التي كانت على عهد النبي. نحن اليوم لا نسكن في المدينة التي سكنها رسول الله، هي تحت الأرض، بدليل أن من أتى من ناحية الغرب قبل هذه التوسعة وقبل هذا العمل الجليل الكبير، كنت تأتي من المناخة، تأتي إلى شارع العينية، عندما تصل إلى قرب المسجد تنزل 10 درجات أو أكثر حتى تصل إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان بجوار المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، منهى الماء، موضع يسمى عين، العيون كانت موجودة لمن كان بالمدينة قبل 20 عام على أكثر تقدير. العيون عين مسجد الغمامة، عين باب الشام، عين الحارة، عين المناخة. العين لا يمكن أن تروي منها الماء حتى تنزل 50 أو 60 درجة تحت الأرض. وقد ذكر الأستاذ الأديب عبد القدوس الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في كتابه آثار المدينة، له كتاب لطيف جميل ينبغي لكل قارئ، لكل قارئ من سكان طيبة أن يطلع على مثل هذه الأشياء. قال في كتابه آثار المدينة، قال: أمدينة فوق مدينة؟ أمدينة فوق مدينة؟ يعني هل توجد مدينة التي نعيش بها اليوم فوق المدينة القديمة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وذكر قصة مدرسة العلوم الشرعية، التي كانت بجوار المسجد. عندما حفروا أسسها وجدوا دور تحت الأرض، دور غرف، ووجدوا ثياب معلقة لأقوام كانوا يسكنونها قبلنا. وعندما دخل الهواء تفتتت وأصبحت رماد. ولذا قال أمدينة فوق مدينة. إذن الشاهد من هذا الكلام أن ما علا وما ارتفع يسمى نجدا، وما انخفض يسمى غورا. ومشرق مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق ببادية العراق، بالعراق وما إلى ذلك، امشي، وما قال النبي حق وواقع. قال من هنا تظهر الفتن، من هنا تكون الزلازل، من هنا يطلع قرن الشيطان. وحصل الحروب التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقعت الجمل، بادية العراق والعراق ممشي، حروب صفين وقعت هنالك، قتل الحسين وقع هنالك، وقعة الحرة، الجيش الذي أتى إلى المدينة وقتل من أبناء الصحابة وبنات الصحابة العدد الكبير في وقعة الحرة التي ذكرها التاريخ من هذه الجهات. وما ويقع في آخر الزمان أيضا أمور تكون منها زلازل وفتن. الدجال يخرج من خراسان من شرق المدينة، ياجوج ماجوج من شرق المدينة، التتار وما إلى ذلك أتوا من بلادهم وأتوا إلى بغداد والعراق وعموا الفساد في الأرض من شرق مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، مرتين أو ثلاثة. قالوا: وفي نجدنا، يعني في الموضع المرتفع عنا وهو بلاد العراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ها هنا تكون الفتن. أليس كذلك؟ لأن النبي وصفهم بغلاظ القلوب، وهذا لا يدل على أن كل من كان بها غليظ القلب أو فاجرا فاسقا. من العراق خرج علماء، الإمام أحمد بن حنبل خرج من تلك الجهات، الشافعي درس هنالك، أساطين أهل العلم درسوا هنالك. وإنما يوجد الصالح ويوجد الطالح، والنبي صلى الله عليه وسلم

0: واعمل العمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى، يشفع الله فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضائل للمدينة ولغير المدينة. من هذه الفضائل: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال هذا رسول الله: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. لكن يموت على عمل عبد الله بن أبي بن سلول، أو على عمل المنافقين، أو يعيش على في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد ارتكب المنكرات ويرتكب المنكرات؟
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: قال: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله.
4: فيه أنواع من المرتدين لا تقبل توبتهم ولا يستتابون، بل يقتلون إذا ثبتت ردتهم، يقتلون مباشرة. من ذلك من سب الله أو رسوله، لأنه صار زنديقا. إذا سب الله ورسوله فقد صار زنديقا، يعني فسد قلبه. حتى لو أظهر التوبة بلسانه فإنه لا يؤمن أن يكون يريد التخلص من القتل، فيقتل على كل حال. وتوبته إن كان صادقا فهي فيما بينه
3: وبين
4: ربه، لكن نحن نقيم عليه الحد. نعم.
3: قال: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله.
4: لأن ردته غليظة، لأن من سب الله أو رسوله فردته غليظة، ولأنه يصير زنديقا فاسد القلب. نعم.
3: أي إشارة أو إيماء إلى السب، سب الله والرسول، أدنى ذلك؟
4: السب الصريح. أما السب المحتمل فهذا له حكم آخر، لكن السب الصريح مثل قول الذين قالوا، وهم كانوا مؤمنين قبل ذلك، الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أوسع بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، فأنزل الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أنهم كانوا مؤمنين، ولكنهم لما قالوا هذه المقالة نطق بها من نطق ولم ينكرها من حضر، صاروا كلهم مرتدين بذلك.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: لعلك تفلح.
1: البصائر في هداية الحائر.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: بين السائل والمجيب،
2: بين السائل والمجيب.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
4: يقول: أعرفكم، أنا قرأت في كتاب رياض الصالحين عن الإمام المحدث الحافظ محي الدين أبي زكريا ابن شرف النواوي، قرأت أحاديث كثيرة ويذكر وفاته ويذكر عنه شيئا. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في آخر حياته، يعني عند موته، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات له 3 أولاد أو أقل قبل البلوغ دخل الجنة، ومن كان له 4 بنات ورباهن على تربية الإسلام دخل الجنة، ومن مات له ولد في السن الصغير وقال الحمد لله عند موته بني له بيت في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله إلا أبعد الله وجهه عن النار. أنا أقول ما كتب عن النار 70 خريفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب يقال له باب الريان: يدخل منها الصائمون. فإذا كان ذلك من الأحاديث الصحيحة، فما بال آكل الربا والزاني والقاتل والسارق والكذاب؟ أفتوني في هذه المسألة لأنني في حيرة، جزاكم الله عني خير الجزاء.
5: الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فإن هذا السؤال مهم وهو موضع إشكال كما ذكر الأخ الكاتب.
4: نعم،
5: لأن ما ذكره من الأحاديث التي ترتب دخول الجنة على هذه الأعمال يعارضها أحاديث كثيرة تدل على دخول النار لمن عمل أعمالا أخرى مع قيام صاحبها بهذه الأعمال الموجبة لدخول الجنة. فجوابا على هذا وأمثاله من الأحاديث، بل من النصوص سواء من القرآن أو من السنة، أن يقال إن ذكر بعض الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة ما هو إلا ذكر للسبب.
4: نعم.
5: وكذلك ذكر بعض الأحاديث التي ذكر فيها أن بعض الأعمال سبب لدخول النار ما هو إلا ذكر للسبب فقط.
4: نعم.
5: ومن المعلوم أن الأحكام لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، فهذه الأعمال المذكورة هي سبب لدخول الجنة.
4: نعم.
5: لكن هذا السبب قد يكون له موانع، فمثلا من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا إذا قالها على سبيل اليقين والصدق، فإذا قالها على سبيل النفاق وهو بعيد أن يقولها على سبيل النفاق في هذه الحال فإنها لا تنفعه. وهكذا من مات له 3 من الولد لم يبلغ الحنث كانوا سفر له من النار، هذا سبب من الأسباب، من أسباب وقاية النار، لكن قد يكون هناك موانع تمنع نفوذ هذا السبب، وهي الأعمال التي تكون سببا لدخول النار، فإن هذه الموانع وتلك الأسباب تتعارضان ويكون الحكم لأقواهما. فالقاعدة إذن أن ما ذكر من الأعمال مرتبا عليه دخول الجنة ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالنصوص الأخرى التي تفيد أن هذا لا بد له من انتفاء الموانع.
4: نعم.
5: فلنفرض مثلا أن رجلا من الناس كافر ومات له 3 من الولد لم يبلغ الحنث وصبر، فهل نقول أن هذا الكافر لا يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ لا. كذلك أيضا في أكل الربا، وكذلك في أكل مال اليتيم، وكذلك في قتل النفس وغيرها مما وردت فيه العقوبة بالنار، هذا أيضا مقيد بما إذا لم يوجد أسباب أو موانع قوية تمنع من نفوذ هذا الوعيد.
4: نعم.
5: فإذا وجدت موانع تمنع من نفوذ هذا الوعيد فإنها تمنع منه، لأن القاعدة كما أسلفنا هو أن الأمور لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها.
4: لكن في الحقيقة قبل أن نعقب هذا الإشكال، مثلا إنسان قال لا إله إلا الله لكنه عند موته، لكنه قالها وهو بعيد عن النفاق في هذه الحالة،
5: نعم،
4: لكنه كان على غير سبيل الهدى في حياته الدنيا، وإنما لما أوقف في هذا الموقف تذكر أعماله المنافية للإسلام وأراد أن يتوب وأن يقبل على الله عز وجل بعدما رأى الموت.
5: هو إذا رأى الموت ولم يكن منه عمل صالح من قبل، فقد قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
4: لا.
5: هذا لا ينفعه إيمانه بعد أن يشاهد الموت، لأنه صار إيمانا عن مشاهدة. لكن المقصود إذا كان الإنسان عنده إيمان وعنده سيئات من قبل،
4: لا،
5: ثم قال هذا عند موته ولا يقولها إلا مخلصا، فإنها تمحو السيئات التي سبقت منه.
4: نعم، أحسنتم.
1: بين السائل والمجيب.

0: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل، فأجاب رحمه الله لأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما في يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالح البشر أكمل حال من حال الملائكة. قال أيضا قد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال إن الملائكة قالت يا رب جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا. قال لا أفعل، ثم أعادوا عليه فقال لا أفعل، ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثة فقال وعزتي لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ذكره عثمان بن سعيد الدارمي، ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعن عبد الله بن سلام أنه قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، فقيل له ولا جبريل ولا ميكائيل، فقال للسائل أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر. وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. قال الشيخ ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين. وسئل رحمه الله عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، هل سجد ملائكة السماء والأرض أو ملائكة الأرض خاصة؟ وهل كان جبرائيل وميكائيل مع من سجد؟ وهل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة أم جنة في الأرض خلقها الله له؟ ولما أهبط هل أهبط من السماء إلى الأرض أم من أرض إلى أرض مثل بني إسرائيل؟ انتهى السؤال، وهو سؤال ذو فقرات مهمة قد أجاب عنها الشيخ رحمه الله فقرة فقرة، فقال الحمد لله بل أسجد له جميع الملائكة كما نطق بذلك القرآن بقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم وللاستغراق، فإن قوله الملائكة يقتضي جميع الملائكة، فإن اسم الجمع المعرف بالألف واللام يقتضي العموم كقوله رب الملائكة والروح فهو رب جميع الملائكة. الثاني قوله كلهم، وهذا من أبلغ العموم. الثالث قوله أجمعون، وهذا تأكيد للعموم، فمن قال إنه لم يسجد له جميع الملائكة بل ملائكة الأرض فقد رد القرآن بالكذب والبهتان. وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى، وإنما هو من أقوال الفلاسفة والملاحدة الذين يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة والشياطين قوى النفس الخبيثة، ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيثة للعقل، ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب رسائل إخوان الصفاء وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة. وقد يوجد نحو هذه الأقوال من أقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه. أقول ولقد صدق شيخ الإسلام، فقد وجد هذا القول الباطل في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا نقلا عن شيخه محمد عبده، قد نقله محمد عبده بزعمه عن كتاب الإحياء للغزالي، وهو كتاب الإحياء معلوم أنه يشتمل على طوام. قال الشيخ: ومذهب المسلمين واليهود والنصارى ما أخبر الله به في القرآن، ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين، لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورا فامتنع وعصى، وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود، وبعضهم جعله من الجن لأن له قبيلا وذرية ولكونه خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور. والتحقيق أنه كان منهم أي من الملائكة باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله، ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة، لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما. وهذا مما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء أفضل من جميع الملائكة، لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكراما له. ولهذا قال إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، دل على أن آدم كرم على من سجد له. ثم بين الشيخ رحمه الله نوع الجنة التي يسكنها آدم، فقال: والجنة التي أسكنها آدم وزوجه عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض، بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك، فهو من المتفلسفة الملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى قوله: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو لبعض، ثم قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض، فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده. وكذلك قال في الأعراف لما قال إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فقوله اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها يبين اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم، فإن الضمير في قوله منها عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ، وهذا بخلاف قوله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فإنه لم يذكر هناك ما أهبطوا فيه، وقال هنا اهبطوا لأن الهبوط يكون من علو إلى سهل. وعند أرض السرات حيث كان بنو إسرائيل حيال السرات المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه، ومن هبط من جبل إلى واد قيل هبط. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: وأحل الله البيع،
5: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
6: قال: في بلدنا يعطون قروض للموظفين بقيمة 70,000 ريال، ويأخذون 1,000 ريال زيادة على هذا المبلغ، ويقولون هذه رسوم معاملة القرض، فهل يجوز أخذ القرض على هذه الصيغة؟
7: الحيل كثيرة، ولكن الواجب أن يكون المبلغ مساوي للمبلغ، لا زيادة ولو ثلث. نعم، الحيل لا مجال لها عندنا.
4: وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: وأحل الله البيع،
5: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج قال: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها أي حافتها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدق الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يريد أخاه، يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر ابن الخطاب يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر، رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة فأصيبت ذمته فقد استبيح حمى الله وأخفرت ذمته وأنا طالب بذمته. رواه أبو يعلى. وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين. الحديث. رواه مسلم والنسائي. والمخمص اسم طريق. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير واللفظ له، ورجال إسناده رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه في إحدى رواياته قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى. وأظنه قال: من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه قال: من صلى الفجر ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات لم تمس جلده النار. رواه البيهقي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
2: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم صل.
4: أما بعد، يقول علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، قال مصنف رحمه الله تعالى: كتاب المواريث. قال: هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله الآيات، وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها.
3: المواريث المقصود بها علم الفرائض، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلمها، وقال: تعلموا الفرائض فإنه أول علم يفقد، يعني في الأرض، حتى ذكر أنه قد يركب الرجل راحلته يطوف في البلدان يبحث عمن يقسم له فريضة، وذلك لقلة من يفهم الفرائض ويتقنها. ولذلك ذكر فضل زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت، فإنه كان أتقن الصحابة وأملكهم وأكثرهم فهما للفرائض. قال: أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بعلم المواريث والفرائض زيد. والأساس في الفرائض ثلاث آيات في كتاب الله في سورة النساء، وحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. وأسباب الميراث ثلاثة. أسباب الميراث التي يدلي الإنسان فيرث واحدة من ثلاث: إما زوجية، وإما الولاء، وهو أن المعتق يرث عتيقه إذا مات وليس له ورث أحرار، وإما قرابة: أب، جد، أبناء، إخوان، أعمام. ولذلك يقول الناظم للرحابية رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث من سبب. أسباب ميراث الورى يعني بني آدم ثلاثة: يعني ثلاثة أسباب: نكاح الزوجة لزوجته، والزوجة لزوجها، نكاح وولاء. الولاء كما قلنا هو أن الإنسان إذا أعتق عبدا ثم مات العبد قبل موت سيده الذي اعتقه وليس له ورثة من الأحرار، فإن سيده الذي اعتقه يرثه، أو أيضا عصبة المعتق من الذكور، وهي نكاح وولاء ونسب. النسب من الأبوة إلى البنوة إلى الأخوة إلى العمومة، هؤلاء هم الورث، هم القرابة. ثم ذوي الأرحام عاد أولاد البنات وأبو الأم والأخوال، هؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام، كذلك أولاد الخوات. فالمهم هذه عاد المسألة الفرائض وقسمة المواريث، هذا علم واسع ولا يكفي فيه درس في مثل هذا الوقت. ثم إن من يلقي الدرس أيضا قليل حظه في علم الفرائض، لا سيما أني ما مارست هذا العلم بعد أن تخرجنا من الدراسة، فلذلك نحن ربما نمر عليهم مرور الكرام. إذا تيسر بيان شيء تكلمنا عليه، وإلا فالعذر، لأن الفرائض تحتاج إلى عالم وإلى وقت. نعم.
4: قال رحمه الله تعالى: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة الأشقاء أو لغير أم، إذا اجتمعوا يقتسمون المال.
3: نعم، يعني أولا أولادك، إذا صار لك أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا كانوا كلهم ذكور يقتسمون المال على حسب رؤوسهم على عددهم. إذا كان لك بنات وليس معهن ذكور، إن كانت بنتا واحدة فلها النصف، وإن كان ثنتين فأكثر فلهم الثلثان، والباقي للعاصب. وهكذا

أكثر، والوارث الأم والأب، فإن الأم في هذه الحالة ما تأخذ إلا السدس والباقي للأب. الإخوة ما يرثون مع وجود الأب، يحجبون أمهم من الثلث إلى السدس لكنهم ما يرثون. إذا كان لك إخوة، إن كان إخوة ذكور وإناث، مثل وضع أولادك، للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن الإخوة على ثلاثة أقسام: أشقة وهم الأولى. إذا كان لك مثلا إخوة أشقة وإخوة لأب، الإخوة لأب في هذه الحالة ما يأخذ شيء، يكون المال للإخوة الأشقة، كانوا كلهم ذكور اقتسموه، وإن كان فيهم ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان الورثة إخوانا لأب فهم مثل الإخوة الأشقة، ما دام أنه ليس له إخوة أشقة لا ذكور ولا إناث، فالإخوة للأب مثل الإخوة الأشقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا كلهم ذكور اقتسموا على حسب عدد رؤوسهم. أما إذا كانوا أخوات، إن كانت شقيقة، الميت ليس له أولاد لا ذكور ولا إناث، وليس له إخوة ذكور، فإن كانت الوارثة أخته، شقيقته أو أخته لأب، لها النصف. لكن الأخت لأب إذا وجدت، ووجدت الأخت الشقيقة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي لأولى رجل ذكر. أما إذا كانوا أختان شقيقتان أو أكثر فلهم الثلثان، والأخت لأب تسقط. إذا ما كان فيه أخوات شقائق، فيه أخوات لأب، يكون مثل الأخوات الشقائق، الوحدة تأخذ النصف، والثنتين فأكثر يأخذون الثلثين. أما الإخوة لأم فهم أهل فرض إذا لم يكن للميت أب ولا جد ولا ذرية لا ذكور ولا إناث. الأخ لأم أو الأخت لأم إذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا إناث، لا واحد ولا أكثر، وليس له أب ولا جد، فإن الأخ لأم أو الأخت لأم أي واحد منهم يأخذ السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك اقتسموا الثلث، سواء كانوا عددا كثير أو صاروا اثنين، وذكرهم مثل أنثاهم. الإخوة لأم ما في للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا صار لك أخ لأم وأخت لأم يقتسمون الثلث، كل واحد منهم يأخذ سدس، ذكرهم وأنثاهم سواء، ولو تعددوا وكثروا ما لهم إلا ليس لهم إلا الثلث، والواحد منهم فقط سواء أخت لأم أو أخ لأم يأخذ السدس. وهذا كله مذكور في سورة النساء، هذه الكلالة. والكلالة أيضا التي آخر آية في سورة النساء أن الإنسان إذا مات وله أخت شقيقة لها النصف، وإن كنا اثنتين فأكثر فلهم الثلثان، وإن كان ذكر يعني شقيق وليس معه أنثى يأخذ المال كله، وإن كانوا ذكورا وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم. هذا الكلام من باب الفائدة إجمالا، وإلا كما ذكرت في الأول أنها تحتاج إلى وقت
وتحتاج إلى عالم

0: وتحتاج إلى تفصيل وضرب أمثلة، وإلا فهي من أشرف العلوم التي ينبغي الإنسان أن يحرص على طلبه وفهمه، كما حث عليه عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض فإنه أول علم يفقد في الأرض. فإن العلم قسمان: قسم يحتاج إليه في الحياة، وقسم يحتاج إليه بعد الممات. فالعلم الذي يحتاج إليه في الحياة الأحكام، سواء عبادات أو معاملات. والعلم الذي يحتاج إليه بعد الوفاة علم الفرائض، علم المواريث. والكل محتاج إليه، يحتاج الناس إليه. ولذلك طلب العلم هو أفضل طريق يسلكه الإنسان. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى: وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال، أو ما أبقت الفروض.
0: يعني لو أن إنسان مثلا خلف بنتا وأخ شقيق أو أخ لأب، البنت تأخذ النصف والباقي يأخذه الأخ لأن أولى رجل ذكر. لكن لو كان في أخ لأب وأخ شقيق وبنت، فالبنت تأخذ النصف والأخ الشقيق يأخذ البقية، والأخ لأب ليس له شيء. لو كان للميت ابنتان أو بنت أو بنات أكثر، إن كان بنت تأخذ النصف وإن كان بنات يأخذ الثلثين، وله ابن أخ شقيق وابن أخ أب، فإن البقية يأخذه ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يسقط. لكن لو كان في ابن أخ شقيق وأخ لأب، فالمال للأخ لأب، ابن الأخ الشقيق يسقط، لأنهم درجات. لا بد أن يكون الإنسان يفهم يعني درجة العصبة. مثل الأعمام، الأخوة مثل الأعمام، مثلا لو هلك هالك عن بنت وعم شقيق وعم لأب، البنت تأخذ النصف والعم الشقيق يأخذ الباقي، والعم لأب ليس له شيء. ولو توفي عن أخت شقيقة وابن عم شقيق وابن عم لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والباقي لابن العم الشقيق، ابن العم الأخ يسقط. هكذا يعني من ضرب بعض الأمثلة. نعم.
1: قال: وأن الواحدة من البنات لها النصف، والثيتين فأكثر لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
0: نعم، هذا أيضا يعني أمثلة. إذا صار الإنسان له ابنة واحدة ليس لها إخوان، تأخذ النصف، إن كان ثنتين فأكثر فلهم الثلثان. وإن كان عندك، إذا كان للميت بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. أما إذا صار أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. أما إذا كان الوارث بنت وأخت شقيقة أو أخت لأب، فالنصف للبنت والنصف الباقي تأخذه الأخت الشقيقة، تسقط الأخت لأب. أما إذا كانت بنت وأخت لأب، فالبنت لها النصف والأخت لأب لها النصف الباقي، والأخوات إن يكن بنات فإنهن معهم معصبات ما دام معهم ذكور. وبنات الإبن مثل بنات، لو توفي إنسان عن بنتي إبن فلهم الثلثان، لو توفي عن بنت إبن فلها النصف. نعم.
1: قال كذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد.
0: نعم، هذه تكلمنا عليها، الكلالة التي ليس له ذكر، يعني ليس له ذرية وليس له أب ولا جد، فهم الأخوة لأم، هم الكلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا ذكرت لكم، يعني لو توفي الإنسان عن أخ لأم أو أخت لأم وعن أخت شقيقة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، والأخ لأم أو الأخت لأم يأخذ السدس. إذا كان أخ لأم وأخت لأم فلهم الثلثان يقتسمون، ولو كانوا أكثر اقتسموا الثلث، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني من اثنين فأكثر هم شركاء في الثلث. لكن من شروط ميراث الإخوة لأم كما ذكرت عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث. الأصل الوارث الأب والجد، والفرع الوارث الأبناء الأولاد ذكور أو إناث وأولادهم، يعني الأخ لأم والأخت لأم ما يرثون إلا عند عدم الأب والجد وعند عدم الذرية قليلا أو كثير، سواء الذرية مباشرة أو أولاد الأولاد، فالإخوة لأم ما يرثون معهم. فلو توفي عن أم وأخت شقيقة وعن أخت لأم فالأم لها السدس لوجود الإخوة اثنين فأكثر، والشقيقة لها النصف، والأخت أم لها السدس. إذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأم وأم فإن الأم لها السدس، والشقيقة لها النصف، والأخت لأم لها السدس. لكن لو توفي عن أب وإخوة لأم فإن الإخوة لأم ليس لهم شيء لوجود الأب أو الجد، قلنا أنهم ما يرثون إلا إذا لم يكن للميت أصل وارث ولا فرع وارث، الأصل الأب والجد والفرع الذرية سواء الأولاد المباشرون أو أولادهم. نعم.
1: قالوا أنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصوهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن.
0: نعم، يعني لو صار، نحن قلنا الآن لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الإبن لها السدس، لكن لو صار الميت له ابنتان وبنت ابن فالبنتان يأخذان ثلثين وبنت الابن تسقط في هذه الحالة. لكن لو كان لها أخ بنت الابن، يعني مثلا توفي عن بنتين وابن ابن وبنت ابن، فالبنتان لهما الثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن ابن وبنت ابن. لما أخذت البنتان يعني بنات الميت أخذ الثلثين، بقي ثلث المال عندنا ابن ابن وبنت ابن سواء أخته أو بنت عمه، لكنهم كلهم أولاد ابن، فإنهم يأخذون البقية بعد ثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
3: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: قال ابن عباس رضي الله عنهما: فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس فلا يرونهم. قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشانا فانظروا ما هو فيه، فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم، قد دخلوها ليلا وغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم، فأصبحوا فيها قردا، وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، نعوذ بالله، والمرأة بعينها وإنها لقردة، نعوذ بالله، والصبي بعينه وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا أهلك الجميع منهم. قال: وهي القرية التي قال الله جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وروى الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو من هذا، نعوذ بالله من غضب الله. وعلينا أن نعتبر ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال السدي رحمه الله في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال: فهم أهل أيلة، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت، وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا، لم يبقى في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجنا خراطيمهن من الماء. فإذا كان يوم الأحد لزمنا مقل البحر، فلم يرى منهن شيء حتى يكون يوم السبت. فذلك قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاشتهى بعضهم السمك، فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر، فإذا كان يوم السبت فتح النهر، فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة، فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر، فيمكث. فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه، فجعل الرجل يشوي السمك، فيجد جاره ريحة فسأله فيخبره، فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشى فيهم أكل السمك. فقال لهم علماءهم: ويحكم، إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم. فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فقال العلماء: لا، ولكنكم صدتموه يوم فتحكم الماء فدخل. قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يقول: لما تعظوهم وقد وعظتموهم ولم يطيعوك؟ فقال بعضهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدار، ففتح المسلمون بابا وللمعتدون في السبت بابا، ولعنهم داود عليه السلام، فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم، فلما أبطوا تأخروا عليهم، تسور أي اطلع المسلمون عليهم الحائط، فإذا هم قردا يثب بعضهم على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض. فذلك قول الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك حين يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وهم القردة. قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله، من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري، أي مسخهم الله قردة وخنازير. والله أعلم. نعوذ بالله من غضب الله. فعلينا أن نعتبر ونتقي الله ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال بعضهم: الضمير في فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير رحمه الله. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالاً، أي عاقبناهم عقوبةً فجعلناها عبرة، كما قال الله تعالى عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نعوذ بالله من عذاب الله. وقوله تعالى: لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد الأقوال. فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن أكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير رحمه الله: لما بين يديها وما خلفها. قال: من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتادة وعطية العوفي رحمهم الله: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. قال: ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية رحمهم الله: وما خلفها لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم. وكان هؤلاء يقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسير الآية به وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم؟ هذا لعل أحد من الناس لا يقوله بعد تصوره. فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان، وهو ما حولها من القرى، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير رحمه الله، والله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله: فجعلناها نكالا لما بين يديها، أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والحسن وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله نحو ذلك. وحكى القرطبي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي والفراء وابن عطية رحمهم الله: لما بين يديها بين ذنوب القوم، وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وحكى فخر الدين ثلاثة أقوال: أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. الثاني: المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. والثالث: أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده. قال: وهذا قول الحسن رحمه الله. قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وقال تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فجعلها عبرة ونكالا لمن في زمانهم، وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال تعالى: وموعظة للمتقين. فعلينا أن نعتبر ونتقي الله. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن داود بن حسين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة رحمهم الله: وموعظة للمتقين بعدهم، فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوفي رحمهم الله: وموعظة للمتقين، قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: المراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل. فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. اللهم ارحمنا واغفر لنا وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من غضب الله وعذابه. كما قال الإمام أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود وتستحلوا محارم الله بأذن الحيل. وهذا إسناد جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا. وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. فعلينا أن نعتبر، لا نعمل الحيل ونحلل الحرام. نعوذ بالله من غضب الله وعذاب الله. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة، أي في أمر مخالف العادة، في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. مسألة: الإبل تنحر والغنم مذبحها، والغنم تذبح، واختلفوا في البقر، فقيل تذبح وقيل تنحر، والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. قال ابن المنذر رحمه الله: ولا أعلم خلافا صحيحا بين ما ينحر أو نحر ما يذبح، غير أن مالكا رحمه الله كره ذلك، وقد يكره الإنسان ما لا يحرم. وقال أبو عبد الله رحمه الله: اعلم أن النزول قصة البقرة على موسى عليه السلام في أمر القتيل قبل نزول القسامة في التوراة، بسط القصة كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله. حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني رحمهم الله، قال: كان رجل من بني إسرائيل أقيماً لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا للقتال، وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى على ما يقتل بعضكم بعضا، وهذا رسول الله فيكم، أي موسى عليه السلام. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال فلو لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، أعطوني ملء جلدها قيمتها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها، فضربوه ببعضها، ضربوا المقتول ببعض تلك البقرة، فقام أحيى الله ذلك المقتول، فقالوا من قتلك؟ فقال هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا، رجع ميتا، فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد، فكل من قتل لا يرث من مقتول. استعجل وحرم، نعوذ بالله من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة رحمهم الله من أحوال من ذلك، والله أعلم. ورواه عبد بن حميد رحمه الله في تفسيره أنبأنا يزيد بن هارون به. ورواه آدم بن أبي إياس رحمه الله في تفسيره عن أبي جعفر هو الرازي عن هشام بن حسان به. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره رحمه الله أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه، فقتله ليرثه، ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى عليه السلام فقال له إن قريبي قتل وإني إلى أمر عظيم، وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال فنادى موسى عليه السلام في الناس فقال أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بينه لنا. قال فلم يكن عندهم علم، فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال أنت نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه عز وجل فأوحى الله إليه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فعجبوا من ذلك فقالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة، إنها بقرة لا فارض، يعني لا هرمة ولا بكر، يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك، أي نصف بين البكر والهرمة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي صاف لونها، تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي لم يذللها العمل، تثير الأرض، يعني وليست بذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يقول ولا تعمل في الحرث، مسلمة، يعني مسلمة من العيوب، لا شيء فيها، يقول لا بياض فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. ولولا أن القوم استثنوا قالوا إن شاء الله، فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، لما هدوا إليها أبدا. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز عندها يتامى وهي القيمة عليهم، فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى عليه السلام فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة وأنها سألتهم أضعاف ثمنها، فقال لهم موسى عليه السلام إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم وأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا واشتروها وذبحوها، فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل ففعلوا، فرجع إليه روحه، أحيا الله القتيل، فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتلا، قال فلان قتلني، ثم عاد ميتا كما كان، فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه مقتله، فقتله الله على أسوأ عمله، على أسوأ عمله، نعوذ بالله من الخائنين، فقتل الذي قتل والحمد لله. وقال محمد بن جرير رحمه الله حدثني ابن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في شأن البقرة، وذلك أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وبنو أخيه ورثته، فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله، وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته، وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما، وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين، فأيهما كانت أقرب إليه غرمت الدية، وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه، ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها، فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتكم، فوالله لتغرمن لنا دية عمنا، قال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا، وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام، فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم، وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا، وإنه جبريل عليه السلام جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها، وقال السدي رحمه الله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال وكانت له ابنة وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه فغضب الفتى وقال والله لا أقتلن عمي ولا أخذن ماله ولا أنكحن ابنته ولا أكلن ديته، فأتاه الفتى وقد قام تجار في بعض أسباط بني إسرائيل، قال يا عمي انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني، فخرج العم مع الفتى ليلا، فلما بلغ الشيخ ذلك سب قتله الفتى، أعوذ بالله، ثم رجع إلى أهله، فلما أصبح جاء كأنه يطلب دمه كأنه لا يدري أينه فلم يجده، فانطلق نحوه فإذا هو بذلك السب مجتمعين عليه، فأخذهم وقال قتلتم عمي، فأدوا إلي ديته، فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي وعماه، فرفعهم إلى موسى عليه السلام فقضى عليهم بالدية، فقالوا له يا رسول الله ادعوا الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الجريمة، فوالله إن ديته علينا لهينة ولكننا نستحي أن نعير به، فذلك حين يقول الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى عليه السلام فشدد الله عليهم، فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. والفارض الهرمة التي لا تلد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال: نقي لونها تسر الناظرين. قال: تعجب الناظرين. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. قالوا: الآن جئت بالحق. فطلبوها فلم يقدروا عليها. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح. فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ ب70,000؟ قال له الفتى: كما أنت حتى يستيقظ أبي فأخذه منك ب80,000. قال الآخر: أيقظ أباك وهو لك ب60,000. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ 30,000، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 100,000. فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشيء أبدا. وأبى أن يوقظ أباه، فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة، وأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة، فأبى، فأعطوه 2، فأبى، فزادوه حتى بلغوا 10، فأبى. فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى عليه السلام: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله، أنا أحق بمالي. فقال: صدق. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبا، فأبى، فأعطوه له مثل ما أعطوه وزنها، حتى أعطوه وزنها 10 مرات ذهبا، فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها. قال: ضربوه ببعضها. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش ذلك القتيل. فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. قال: اقتله. أخذوا الغلام فقتلوه. اللهم نوِّر قلوبنا بنور الإيمان، وثبِّتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداةً مهتدين، وتوفَّنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نستمع الآن وإياكم إلى خطبة بعنوان: دين الإسلام والثبات عليه، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
2: الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من عليكم به من نعمة الإسلام، التي هي أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن هذا الدين نعمة عظيمة، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكل من اتبع نبيا من الأنبياء وعمل بشريعته فهو مسلم، إلى أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة وللعالمين أجمع، فصار الإسلام باتباع هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن لم يطع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وينقاد له فليس بمسلم، وإن كان يزعم أنه يهودي أو نصراني وأنه متبع لموسى أو لعيسى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فصار الإسلام منحصرا في اتباع هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي حي ولوالله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك إذا نزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يكون تابعا لهذا الرسول وحاكما بالإسلام، شريعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النبي الخاتم، ولأن الله أرسله للناس كافة، عربهم وعجمهم، كتابيهم وأميهم، كلهم يجب عليهم اتباع هذا الرسول. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا الإسلام يقوم على أصلين: الكتاب والسنة. الكتاب وهو القرآن، والسنة وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس له مصدر ولا أصل يبنى عليه إلا هذين الأصلين، هذين الأصلين العظيمين القرآن والسنة. يجب على المسلم أن يتمسك به على موجب ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يخترع إسلاما من عنده أو يقلد غيره ممن يدعي الإسلام وهو يعمل بخلافه. لا بد من الانقياد له بالطاعة، ولا بد من البراءة من الشرك. فالذي يقول إنه مسلم ويدعو غير الله، يدعو الأولياء والصالحين والموتى ويستغيث بالأموات، هذا ليس بمسلم، لأنه أبطل الركن الأول من أركان الإسلام وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وكذلك الذي يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولكنه لا يعمل بهذه الشريعة وإنما يعمل بالبدع والمحدثات والتقليد للآباء والأمهات، فهذا ليس بمسلم حتى ينقاد لما جاء في الكتاب والسنة. وهذا هو ما هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فلا إله إلا الله تنفي الشرك وتبطل الشرك بجميع أنواعه. شهادة أن محمدًا رسول الله تبطل البدع والمحدثات بجميع أنواعها. وهذا الإسلام ينبني على خمسة أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان هي الأساسات التي يقوم عليها هذا الدين. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، ثم ذكر هذه الأركان الخمسة فهو يبنى عليها، وما عداها من خصال الخير ومن أعمال البر ومن الطاعات فإنه مكمل لهذا الإسلام، فمن انتقص شيئا من الأركان لم يصح إسلامه، ومن انتقص شيئا من الطاعات والعبادات غير الأركان الخمسة فقد نقص إسلامه، هو لا يبطل إسلامه لكن يكون إسلاما ناقصا. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، فلا يغتاب الناس ولا يسعى بالنميمة والتحريش ولا يكذب ولا يظلم بالكلام، يظلم أحداً بأن ينسب إليه ما لم يقل أو يتقول عليه، فهذا لم يسلم المسلمون من لسانه. يترك الغيبة والنميمة والشتم وشهادة الزور، يطهر لسانه، هذا هو المسلم، طهر لسانه من هذه الأشياء. وسلم المسلمون من يده، فلا يأخذ أموال الناس ويغصبها ويستولي عليها بالقهر، ولا يختلسها أو يسرقها بالخفية والحيل والكذب والمعاملات المحرمة، فإن أموال الناس محترمة، حتى أموال الكفار غير المحاربين محترمة. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فعلى المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويسلمون من يده، هذا هو المسلم الكامل الإسلام. وأما من كانت عنده ذنوب واعتداءات على الناس وهي دون الشرك ودون الكفر، فهذا يكون إسلامه ناقصا بحسب ما فقد من هذه الأشياء. فليس الإسلام مجرد الانتساب، فالذي يقول إنه مسلم ولكنه لا يصلي هذا ليس بمسلم، لأنه ترك عمود الإسلام، ترك الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. كذلك الذي لا يزكي ماله هذا ليس بمسلم، وقد قاتل الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين منعوا الزكاة حتى أدوها قهراً، وأخذها منهم، لأن هذا ركن من أركان الإسلام فلا يتساهل فيه، وكذلك بقية أركان الإسلام لا بد منها، لا يقوم الإسلام بدونها، لأنه مبني عليها. فليحافظ المسلم على إسلامه ويكون مسلما حقا كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يكتفي بالإسلام بالهوية أو بالتسمي دون تحقيق لذلك. فعلى المسلم أن يحافظ على إسلامه، أن يحافظ على هذا الدين العظيم، يتمسك به إلى الممات، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا سيما يا عباد الله. والفتن اليوم عظيمة التي تصد عن هذا الإسلام، فينجرف معها من لم يثبته الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، لا يثبت على دينه أمام الطمع وأمام المغريات، أو لا يثبت على دينه أمام التهديدات من الأعداء. الأعداء لا يرضون عنك أن تكون مسلما، بل يحاولون أن يقتلعوك من الإسلام إلى الكفر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. يجب على المسلم أن يحذر من الكفار ومن دسائس الكفار. ودوا لو تكفرون كما كفروا، وودوا لو تكفرون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والواقع اليوم أكبر شاهد على ذلك. الدول الكافرة سخرت قواتها وجنودها لمحاربة الإسلام والمسلمين في كل مكان، حتى غزوهم الآن في ديارهم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله محذرا: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل.

تمسك بالإسلام مهما كلفكم الثمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله ولو قتلت أو حرقت. فعلى المسلم أن يتمسك بدينه وأن يعتصم بالله مهما كلفه الثمن، وأن يدافع عن هذا الدين مهما استطاع، وأن يدافع عن إخوانه المسلمين مهما استطاع، لأن المسلمين إخوة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمون يتعاونون ويتمسكون بدينهم ويقاومون أعداء الله الذين يحرصون على صرف المسلمين عن دينهم مهما استطاعوا، لأن الغل والحقد والنار تتأجج في قلوبهم على المسلمين بغضا وحسدا. ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكلمة ولا يزالون معناها أنهم مستمرون على هذا إلى أن تقوم الساعة، لولا أن الله سبحانه وتعالى يبطل كيدهم ويخزي مكرهم إذا صدق المسلمون لدينهم وتمسكوا به واعتصموا بالله مهما كلفهم الثمن. فإنه إذا أفلتت يده من هذا الدين هلك وخاب وخسر ولقي الله بغير دين، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يتمسك بدينه وأن يخاف من الفتن ولا يأمن من الأعداء ولا يستنصح الأعداء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشكره على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إن المسلم لا يتمكن من التمسك بدينه حتى يتعلم العلم النافع، يعرف ما هو الإسلام، يتعلم أحكامه. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما يستقيم به دينه من عقيدته وصلاته وزكاته وصومه وحجه، هذا واجب على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، ولا يكون جاهلًا بالإسلام ولا يدري ما هي نواقضه وما هي منقصاته، لأنه إذا جهل يقع في الشرك، يقع في البدع، يقع في الذنوب والمعاصي، وهو لا يعلم ذلك، لأنه لم يتعلم أمور دينه. فلا بد من تعلم العلم ولو بصفة مختصرة، يتعلم ما يستقيم به دينه من هذه الأركان الخمسة حتى يقوم بها على الوجه المطلوب، لينبني إسلامه ويقوم إسلامه. أما إذا بقي على جهله فإنه يقع فيما يخالف الإسلام وهو لا يدري. إنه لا بد من تعلم العلم، تعلم العلم النافع بقدر الضرورة على الأقل، هذا على كل فرد. وأما تعلم العلم الذي هو أكثر من ما يستقيم به الدين
من تعلم أحكام المعاملات.

0: والمواريث والأنكحة والقضاء والجنايات وغير ذلك، فهذا لا بد من تعلمه، لكن لا يجب على كل فرد، إنما يجب على الأمة أن تفرغ له من يتعلم هذه الأمور حتى تسد حاجة الأمة في أمور دينها ودنياها. هذا يسمونه فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الكل أثموا. أما الأول وهو فرض العين فهذا لا يعذر أحد بجهله. فاتقوا الله عباد الله، افهموا دينكم أولا ثم حافظوا عليه ثانيا، واسألوا الله الثبات عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وعليكم بلزوم الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وبملائكته وبكم، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مستقراً، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح سلطاننا، وولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.
1: كنتم مع خطبة بعنوان دين الإسلام والثبات عليه، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. القطوف الدواني، القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف
2: الدواني. خلق السماوات والأرض بالحق.

0: يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، خلق سبع سماوات وسبع أراضين بالحق بالعدل، بالحق بالصدق بالعدل لا عبثا كما يقولون. قال يكور الليل على النهار، أي يدخل الليل على النهار فينقص قدر ما أدخله من هذا إلى هذا وبالعكس، ويكور النهار على الليل كذلك أيضا يدخل النهار على الليل، أي يأخذ جزءا منه ويدخله في الثاني، يعني بقدر ذلك ينقص. هكذا يتصرف الله سبحانه وتعالى بخلقه. وسخر الشمس والقمر، سخر الشمس والقمر لخدمة المخلوقات. قال كل يجري لأجل مسمى، إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ألا أداة استفتاح وتنبيه، هو العزيز الغفار، هو العزيز الغالب على أمره، الغفار لمن تاب من عباده. قال خلقكم من نفس واحدة، خلقكم أيها الناس من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام وحواء، ثم جعل منها زوجها وهي حواء، جعل منها من نفسها زوجها لا من جنس آخر، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أصناف، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن إلى آخره كما بينه في آية أخرى. قال يخلقكم في بطون أمهاتكم، يخلقكم الله سبحانه وتعالى في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي أطوارا مختلفة، مني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يعني لحم ثم يعني عظم ثم إلى آخره حتى نشأ خلقا آخر. من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، الكيس الذي يأخذ الولد، هذه ثلاث ظلمات. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله خالقكم ورازقكم فاعبدوه، له الملك، التصرف له كاملة وليس لغيره سبحانه، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، فإنما تعبدون افتراء على الله، فأنى تصرفون، فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره مع أنكم تعلمون أنه الخالق الرازق وأنه الواحد القهار. نعم.
1: يخبر تعالى أنه الخالق لما في السماوات والأرض وما بين ذلك من الأشياء، وأنه مالك الملك المتصرف فيه، يقلب ليله ونهاره، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أي سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، كقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضي يوم القيامة. ألا هو العزيز الغفار، أي مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه. وقوله خلقكم من نفس واحدة، أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها وهي حواء عليهما السلام، كقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج، وهي المذكورة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وقوله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي قدركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي يكون أحدكم أولا نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة، ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا، وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله في ظلمات ثلاث، يعني ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد، وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة. وقوله ذلكم الله ربكم، أي هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلقكم وخلق آباءكم، هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك، لا إله إلا هو، أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. فأنى تصرفون، أي فكيف تعبدون معه غيره، أين يذهب بعقولكم.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد: قالوا يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. رواه أبو يعلى من رواية ابن إسحاق والأصبهاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد واللفظ له، والطبراني بإسنادين أحدهما جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة أو أعتقها بهما من النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم واللفظ له، والترمذي ولفظه: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاثة أو أختين أو ثلاثة حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه من رواية شرحبيل عنه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصبعيه. ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما. رواه البزار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود، إلا أنه قال: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وابن حبان في صحيحه. وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إشكال وتوضيح.
1: أحسن الله إليكم، يسأل بارك الله فيكم، ما هو التورق الحقيقي والشرعي في الإسلام وما هو ضابطه؟
2: العلماء ذكروا التورق، قالوا وإن اشترى سلعة بثمن مؤجل لا حاجة له بها ولكن ليبيعها ويستفيد من ثمنها جائز. فعندهم لو أنه اشترى سلعة مثل سيارة مثلا أو أرضا أو نحو ذلك، اشترى سيارة بـ100,000 وهو لا سيارة ولكن ليبيعها وقد يخسر فيها 1,000,000 ثم يسددها لمالك السيارة، يكون هذا تورق جائز لأنه لم يكن مالا بمال، وإنما البيع وقع على السلعة والسلعة جائزة يقع العقد عليها، فهذا فيه تنفيس للمعسرين وتيسير عليهم. لكن ليحذر على التورق المنظم أن يكون التورق حيلة فقط، لأن بعض التورق قد يوقع للمصرف أو للبنك الشراء، وقع الشراء ثم يوكلهم بالبيع، ثم يجد العملية بيع وشراء في آن واحد، ويظهر الرصيد للشخص قبل أن يقوم من مكانه في خلال دقائق. هذا أمر قد يكون خطير، ولأن قد يكون هذا تورق غير صحيح، وإنما أظهر الربا بصورة التورق وإلا لم يبع شيئا ولم يشترى شيئا. هذا هو الخطر العظيم. أما لو ثبت أن هناك بيع حقيقي، بيعت السيارة، بيعت العمارة شخص ثم هو باعها بنفسه، هذا أمر جائز. لكن أن تتخذ السلعة وسيلة إلى العلاقة ولا بيع ولا ستباع ولا تشترى، وإنما مجرد توقيع على البيع والشراء والتوكيل عليه، هذا أمر جائز.
0: إشكال وتوضيح.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
5: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام، أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
4: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، مع الدرس السابع.
6: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعانة.

0: الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى.
1: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
0: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
2: يقول الشيخ رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والخشوع والخشية إلى غير ذلك من أنواع العبادة. الله تعالى أمرنا أن نعبده بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه العبادة كما سيأتينا مراتبها: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام أعم، ثم الإسلام أخص، ثم الإحسان أخص من الجميع. ويأتينا أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا، يعني إذا ذكر جميعا اقترنا، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلب الباطنة، وإذا أتي بأحدهما دخل في ضمنه الآخر. وهذا سيأتينا إن شاء الله في الأصل الثاني. لكن المراد أن المسلم يتعبد الله بإسلامه، يتعبد الله بإيمانه، يتعبد لله بالإحسان. ومن أنواع مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، من أنواع مراتب هذه العبادة أنواع أمر الله بها، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والنذر والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة، وكلها لله جل وعلا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. يعني أنواع هذه العبادة من الدعاء والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة، كل هذه أنواع أمر الله بها. يعني أمرنا أن ندعوه وحده، وأمرنا أن ننيب إليه وحده، وأمرنا أن نستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا هو وحده، وأمرنا أن نستعيذ به فيما لا يقدر على التخلص من ذلك البلاء إلا بالله وحده، وأمرنا أن تكون رغبتنا الحقيقية لله ورجاؤنا لله وخوفنا الحقيقي من الله. كل هذه الأنواع أمرنا الله أن نصرف حقائقها له، وأن لا نصرف شيئا منها لغيره. استدل الشيخ بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من يدعو مع الله إلها آخر، من يعبد الله ويتقرب بالعبادة لغير الله ويجعل مع الله إلها آخر يرجوه أو يخافه أو يحبه أو ينيب إليه أو ينذر له غير الله، فقد أشرك بالله غيره في عبادته وصار من المشركين الكافرين. لأن الله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان، أي لا حجة له في ذلك، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لأن أولئك كفروا حيث جعلوا مع الله آلهة أخرى يصرفون لذلك الآلهة حقا من حقوق الله، فهذا كفر بالله. ثم بين الشيخ أدلة الدعاء وحقيقة الدعاء فقال: والدليل على هذا قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأخبرنا تعالى أن المساجد، ويحتمل أن يكون المراد مواضع العبادة والأماكن التي حازها المسلم وجعلها موضع للعبادة كالمساجد مثلا، أو أن المراد بالمساجد هنا أطراف الإنسان، فإن الإنسان مأمور أن يسجد على سبعة أعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيد كف، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. فالله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد النكرة، أي لا تدعوا مع الله أيك أيا كائنا من كان، ملكا من الملائكة، نبيا من الأنبياء، صالحا من الصالحين أو غيرهم، فإن الدعاء عبادة تخص الله جل وعلا. لا يجوز أن أدعو غير الله، فإن الداعي لله هو الموقن بأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، وهو القادر على تلبية مطلوبه والقادر على تفريج همومه وكروبه. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد أمرنا الله بدعائه ورغبنا في ذلك، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأمرنا تعالى بدعائه فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا أمرنا الله بأن ندعوه وحده دل على أن دعاءنا لغيره شرك. قال تعالى مخبرا عن عقوبة من امتنع عن دعائه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. فدل على أن الدعاء عبادة، سواء كان دعاء مسألة كقولك رب اغفر لي وارحمني، أو دعاء عبادة من صلاة ونحو ذلك، فإن الدعاء مسألة أو غير مسألة، دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كله خاص بالله، لا يجوز أن نصرف شيئا منه لغير الله. وقال تعالى مبينا قربه من داعيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء لله لا يزال بالعبد حتى يكون في قلبه رغبة فيما عند الله ويتعلق قلبه بالله. والمسلم عندما يدعو الله يدعوه وهو يعلم أن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم حاله، لكنه تعالى قد يؤخر إجابة الدعوة، دعوة الداعي، لمصالح لا يعلمها الداعي، إما أن الله يدخرها له في الآخرة، وما عند الله خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى، وإما أن يدفع الله بها شرا لا يتوقعه الإنسان أعظم من الأمر الذي هو واقع فيه، وإما أن تعجل له في الدنيا. على كل حال ينبغي أن يفهم الداعي أن الدعاء عبادة، ولا ينبغي له أن يترك الدعاء بعد قضاء حاجته. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ويقول العلماء إن للدعاء أوقات وللإجابة أسباب ولموانع الإجابة أسباب. فالدعاء في كل وقت ادعو الله، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، هو قريب مجيب في أي حال من الأحوال وفي أي ساعة ومن اللحظات. لكن هناك أوقات يكون الإجابة فيها أقرب، كآخر الليل فإن دعاء آخر المستجاب، لأن الله ينزل إلى سمائه الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ ومن الدعاء عند حضور الأذان وبين الأذان والإقامة، فإن الدعاء لا يرد. ومن الدعاء في آخر الصلاة والدعاء في السجود، فأقرب ما يكون عبد من ربه وساجد. والنبي قال في التشهد: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه. ومن الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا لا أعطاه، وهي إما من حين يدخل يصعد الإمام منبرا إلى أن تقضى الصلاة، أو آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. ومن اضطرار القلب وكمال التجاء الإنسان وافتقاره إلى الله، فإن الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ومن أسباب إجابة الدعاء قوة الرجاء واليقين بما عند الله، تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، عالم أن من تدعوه هو أقرب إليك من حبل الوريد، ومن تدعوه هو القادر على كل شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب ساهل له. ومن أن يحمد الله بين دعائه ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات وأرض الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيتضرع إلى الله بأسمائه وصفاته: يا قريب، يا مجيب، يا عفو، يا غفور، يا ودود، يا رب العرش المجيد، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، إلى غير ذلك من قوة الالتجاء والتضرع. ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مستقبل قبلة وعلى طهارة رجي أن يكون الإجابة أقوى أكثر. ومن موانع إجابة الدعاء: أولا سهو الإنسان وغفلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب ساهل له. ومنها أكل الحرام، فإن أكل الحرام ولبس الحرام والتمتع بالحرام يقسي القلب فيمنعه من التضرع إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فمن كانت هذه صفاته خشي عليه ألا يجاب دعاؤه. ومن الموانع الاستعجال، يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: كيف؟ قال: يدعو فيدعو فيقول: دعوت فلم يستجب لي، فيتحسر ويترك الدعاء. هذا كله غفلة. ادعو فالدعاء عبادة، تحقق المطلوب أو لم يتحقق فإن الله لا يضيع من قصده. في الحديث: إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه.
3: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام، أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
3: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أدلة
4: الأحكام. وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية. بلوغ
3: المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
4: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
5: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
4: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و تحريره. بلوغ
3: المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر. بلوغ المرام من أدلة
6: الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن رجلا قتل غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اجتمع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به. يعني أن الجماعة تقتل بالواحد، إذا حصل منهم قتل لشخص معين وكانوا جماعة فإنهم يقتلون به، فإنهم يقتلون به إذا حصل منهم الاشتراك في القتل، وتقتل الجماعة بالواحد، وتقتل الجماعة بالواحد. والقتل غيلة هو الذي يكون يعني ختلا أو يعني بمكر، أو بحيث يعني يقتل الإنسان وهو على غرة، يعني ما يعرف عن نفسه شيء إلا أنه أردي قتيلا، فهذا يسمى غيلة، لأنه يعني بخفية وب يعني مكر، فهذا هو القتل. وبعض أهل العلم قال وأولياء المقتول، وبعضهم قال إنه لا يرجع فيه، وإنما هذا يعني من قبيل الحدود، وأن للحاكم للوالي أن يقيم الحد في ذلك إذا رأى المصلحة. ومن أمثلة ذلك ما حصل في الحديث الذي سبق أن يهوديا رضى امرأة من الأنصار، رضى رأسها بين حجرين، فلم يذكر فيه أن أهلها طلبوا ذلك وأنه رجع إلى أهلها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرض رأسه، يعني لأن هذا القتل هو من قبيل القتل الغيلة، من قبيل القتل الغيلة الذي يرجع فيه إلى الإمام وإلى فعل الإمام، ويكون هذا حد، وليس من قبيل القصاص الذي يرجع فيه إلى أولياء الدم، إن عفوا عفوا وإن لم يعفوا فإنه يعاقب بمثل ما عوقبه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرض رأسه بين حجرين، يعني كما فعل ذلك بالجارية التي أخذ أوضاحها أو قتلها من أجل أخذ أوضاحها، وهي الزينة التي من الفضة. نعم.
6: غيلة.
4: نعم. غيلة خفية أو يعني سرا أو على غرة، يعني على غرة، قتل غيلة يعني على غرة، يعني ما في مقابلة بأن بعضهم يعني يريد أن يقتل الآخر، مثل إذا تقل المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار، وإنما هذا يعني آمن في نفسه ولا يعرف إلا أنه أردي قتيلا.
6: وعن أبي شريح الخزاعي قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعنى.
4: ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه والذي وهو الذي بمعنى حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين وهذا عند أبي داود وغيره. وأبو شريح هو عمرو بن خويلد أو خويلد بن عمرو. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث بأن أولياء القتيل بين خيرتين، إن اختاروا القتل يعني قتلوا، وإن اختاروا الدية أخذوها، وهذا يرجع إليهم لأنهم بين هذين الخيارين، إما أن يقتلوا قصاصا وإما أن يتركوا القصاص ويتحولوا إلى الدية.
6: فمن قتل له قتيل بعد مقالة هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا.
4: العقل هو الدية كما هو معلوم، وقد عرفنا أنه سمي عقلا لأن أولياء المقتول تحضر الإبل التي هي الدية وتعقل عند بابهم بالعقل، وهي الحبال التي تربط بها أقدامها حتى تبقى عند بيت أولياء المقتول، وهي الدية قيل لها عقل لأنها تعقل تحضر وتعقل عند بابي أو عند بيت أولياء المقتول.
6: الآن قال إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا.
4: إما أخذ العقل
6: أو يقتلوا،
4: أو يقتل، ولهم أن يعفوا أيضا إذا أرادوا أن يعفوا لهم ذلك.
6: أو الرابعة
4: وش
6: اصطلحوا على شيء،
4: أو اصطلحوا يعني حتى لو اصطلحوا على أكثر من الدية، وأنهم ما يعني ما أرادوا أن يأخذوا الدية ولكن يريدون أن يعفوا على شيء أكثر من الدية فلهم ذلك أيضا.
6: قال رحمه الله تعالى: باب الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته.
4: باب الديات يعني بيان مقادير الديات، ويعني التفاوت فيها يعني فيما الديات الكاملة أو الديات التي هي جزئية. فذكر أحاديث منها هذا الحديث، وهو حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن، وذكر فيه جملة من الأحكام المختلفة التي منها أحكام الديات، لأنه مشتمل على الديات وغير الديات. ومنه الحديث الذي جاء في نواقض الوضوء وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، لأنه من جملة هذا الحديث، فهو من جملة هذا الحديث، وهو حديث طويل مشتمل على ديات وغير ديات، ولكن هنا أورد منه هذا القسم الذي يتعلق بالديات. والحديث مختلف في صحته، يعني في يعني منهم من ضعفه، وذلك بسبب وجود يعني بعض الرجل الذي في إسناده وهو ضعيف، وهو زيد بن في إسناده رجل زيد.
6: قال الشيخ الألباني: ضعيف فيه سليمان بن أرقم.
4: سليمان بن أرقم
6: هو ضعيف جدا.
4: نعم، سليمان بن أرقم هو ضعيف جدا، هذا في إسناده. والحديث تكلم فيه العلماء منهم من يعني صححه وقال ان شهرته وانتشاره واخذ العلماء به يعني يدل على اعتباره، ومنهم من قال ان بعضه له شواهد، ولا شك ان ما كان له شواهد فانه يعني يتقوى بالشواهد، وانما الكلام فيما لم يكن له شواهد والعلماء اخذوا به واشتهر الاخذ به عن العلماء، يعني حتى يعني قال بعض اهل العلم ان شهرته والاخذ تغني عن النظر فيه وبالكلام فيه، لأنه مرجع العلماء رجع إليه العلماء. ولا شك أن ما كان له شواهد هذا لا إشكال فيه، مثل حديث ذاك الحديث الذي فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، فإن له شواهد، وكذلك غيره يعني هذا له شواهد، ولكن الكلام في الحديث عموما يعني بهذا الإسناد هو غير صحيح، ولكن العلماء أو اشتهر عن أهل العلم الأخذ به عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده
6: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه
4: ذكر الحديث الذي هو طويل يعني فيه الديات وفيه غير الديات، يعني في قوله ذكر الحديث إشارة إلى اختصاره وأنه ترك منه أشياء، وأنه أورد هنا الذي يتعلق في هذا الباب وهو ما يتعلق بالديات.
6: وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود،
4: أن من اعتبط يعني معناه أنه حصل منه الأقدام يعني على قتله وكان ذلك عن بينة وأن ذلك ثابت يعني أنه قتله فإن فيه القود. إيش قال؟
6: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود،
4: فإنه قود يعني يقتص منه،
6: إلا أن يرضى أولياء المقتول،
4: إلا أن يرضى يعني يسامحوا، لأنهم إذا سامحوا والحق لهم فإن ذلك يعني يسقط عنه القصاص، يعني لو حتى لو يعني وافق بعضهم يعني يعني ليس بلازم أن يعني يوافقوا جميعا ويتفقوا على العفو، بل لو عفى أحدهم فإنه يعني يسقط القصاص بحصول العفو.
6: وإن في النفس الدية 100 من الإبل،
4: ثم قال وإن في النفس يعني الإنسان إذا قتل ففيه دية وهي 100 من الإبل، وهذا ليس في تفصيل، ولكن سيأتي في الحديث التي بعد هذا تفصيل تلك الدية يعني وكونها تقسم يعني فيها حقاق وفيها جذعات وفيها بنات مخاض وبنات لبون. نعم.
6: وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية،
4: وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية يعني أوعب استوعب يعني بأن أزيل بكامله من بدايته إلى نهايته فإنه يكون فيه الدية. نعم.
6: وفي اللسان الدية،
4: وفي اللسان الدية أيضا، لو قطع لسانه، لو قطع إنسان لسان آخر فإنه يكون فيه الدية، والدية كاملة يعني دية الإنسان. نعم.
6: وفي الشفتين الدية،
4: وفي الشفتين الدية، إذا قطع الشفتين فإن فيه الدية لأنه مكون من شيئين فتكون الدية لهما، وإذا قطع إحدى الشفتين يكون نصف الدية. نعم.
6: وفي الذكر الدية،
4: وفي الذكر الدية يعني في بعض الأشياء التي تكون عضو واحد يعني مثل اللسان ومثل الذكر ومثل الأنف فهذه يكون فيها الدية يعني وهو شيء واحد، وأما ما كان مكونا من شيئين كما سيأتي فإن في مجموعهما الدية، مجموعهما الدية، وفي إحداهما أو في نصفهما نصف الدية. نعم.
6: وفي البيضتين الدية،
4: وفي البيضتين الأنثيين يعني لما ذكر الذكر وأن فيه الدية وقال البيضتين فيهما الدية يعني معناها أن إذا حصل الاعتداء عليهما جميعا ففيهما الدية، وإن اعتدي على واحدة فإنه يكون فيها نصف الدية.
6: وفي الصلب الدية،
4: وفي الصلب الدية يعني صلب الإنسان يعني فيه الدية. نعم.
6: وفي العينين الدية،
4: وفي العينين الدية لأنه شيئان فيكون في مجموعهما دية وأحدهما أو إحداهما يكون فيها نصف الدية.
6: وفي الرجل الواحدة نصف الدية،
4: وفي الرجل الواحدة نصف الدية لأن له رجلين الرجلين فيهما الدية كاملة وفي الرجل واحدة نصف الدية.
6: وفي المأمومة ثلث الدية.
4: وفي المأمومة يعني هذه من الجراحات وهي التي تكون في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ بأن تكسر العظم ويوصل إلى الغطاء الخفيف أو الغشاء الخفيف الذي يكون على المخ، فهذا يكون فيه ثلث الدية.
6: وفي الجائفة ثلث الدية.
4: وفي الجائفة ثلث الدية التي تصل إلى الجوف، يعني سواء يعني من البطن أو الصدر أو الظهر أو الجوانب، يعني هذه فيها ثلث الدية، وهذه ليست من الأشياء التي تكون في يعني في الجراح التي تكون في الرأس، وإنما هذه في الجوف، إلها الجائفة لأنها تصل إلى جوف الإنسان.
6: وفي المنقلة 15 من الإبل.
4: وفي المنقلة وهي الشجة التي تكون يعني في الرأس وتصل إلى العظم وتهشمه وتسقط يعني ينتقل يعني بعض كسر منه، هذه فيها 15 من الإبل، فيها 15 من الإبل لأنها ما وصلت إلى أم الدماغ وإنما وصلت إلى يعني العظم وكسره وانتقال بعض الرضاض يعني منه، هذا فيه 15 من الإبل.
6: وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل.
4: وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، يعني معناها أن اليدين يعني 10، كل يدين أصابع اليدين 10 ففي هدية، وأصابع الرجلين 10 يعني في هدية، يعني معناه إذا اعتدى على هذه الأصابع كلها فيها ديتان، ديتان يعني عن أصابع اليدين وديتان ودية دية عن أصابع اليدين ودية عن أصابع الرجلين.
6: وفي السن 5 من الإبل.
4: وفي السن 5 من الإبل، يعني السن الواحدة فيها 5 من الإبل.
6: وفي الموضحة 5 من الإبل.
4: وفي الموضحة 5 من الإبل، والموضحة هي التي توضح العظم ولكن لا تهشمه كالمنقلة، وإنما يعني يذهب اللحم أو الأشياء التي دون العظم حتى يبرز العظم يلوح يعني بياضا، فإن فيها 5 من الإبل. وأما إذا حصل كسره وهشمه فيكون في 15 كما مرة التي هي المنقلة.
6: وإن الرجل يقتل بالمرأة.
4: وأن الرجل يقتل بالمرأة، وإن كان يختلف الدية بين الرجل والمرأة، لأن دية المرأة على نصف من الرجل، وهناك 5 أمور النساء على نصف من الرجال فيها، وهي الدية إن المرأة على نصف من الرجل، والميراث على نصف من الرجل، البنين والبنات والإخوة والأخوات الأشقة والأخوات والأب، هؤلاء للذكر من حظ الأنثيين، يعني في الدية وفي الميراث وفي العقيقة، لأن يعني الغلام له جاريتان والجارية له عقيقة شاتان والجارية لها شات واحدة، وكذلك العتق أن من اعتق عبدا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكه من النار، فكانت المرأة على نصف من الرجل، على نصف من الرجل في هذه. والخامسة هي الشهادة، رجل وامرأتان، يعني فرجل وامرأتان ما ارتضون من الشهداء، هذه 5 النساء عن نصفها من الرجال. وأما بالنسبة للقتل، إذا حصل القتل العام فإن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة، ولا يقال أن هذا مثل الدية وأن أنه يختلف، بل القتل يعني فيه مماثلة بأن أنها إذا قتلت فإنها تقتل، وكذلك إذا قتلت يقتل قاتلها، لا فرق بين الرجال والنساء في هذا، ولكن هذه الأمور 5 هي التي جاءت عن نص، وهناك أمور كثيرة يعني جاءت في السنة في التمييز بين الرجال والنساء وهي متفرقة بالأحاديث، وأنا ذكرت جملة منها في الفوائد المتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، فإني ذكرت مسائل عديدة تكون أحكام الرجال تختلف فيها عن أحكام النساء، وكما قلت الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يدل على التفريق، وإلا فإن الأصل مثل ما يقال الصلاة، أحكام النساء في الصلاة مثل أحكام الرجال، كل ما يفعله الرجال وكل ما جاء في حق الرجال أنهم يفعلونه في صلاتهم فالنساء تفعله في صلاتهن، فالنساء تفعله في صلاتهن. ولا يصار إلى التفريق إلا إذا وجد أدلة تفرق وتميز، وهذه تعتبر قليلة، وإلا فإن الأصل هو المساواة في الأحكام. نعم. وفي الموضحة خمس من الإبل. نعم.
6: وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار.
4: وعلى أهل الذهب 1000 دينار، يعني أن الدية تكون 1000 دينار بالنسبة لأهل الذهب، وبالنسبة لأهل الإبل يعني هي 100 كما مر في أول الحديث، وكما سيأتي في الحديث التي بعد هذا التي هي فيها التفصيل لتفصيل لمقادير الديات، ما يكون منها من الجذعات، وما يكون منها من بنات لبون، وما يكون من الحقات، وما يكون فيها يعني من بنات مخاض، وهكذا على ما سيأتي في الأحاديث التي بعد هذا. وعلى أهل الذهب 1000 دينار.
6: نعم.
4: نعم. ده الحديث.
6: نعم.
4: نعم. أعد الحديث.
6: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل.
4: إلا أن يرضى أولياء المقتول يعني بأن يسامحوا بدون مقابل، أو يسامحوا يعني بالدية يعني واخذ الدية، يعني يسامحوا في القتل ولكنهم يأخذون الدية، أو يصطلحون على شيء أكثر من الدية، يعني لهم ذلك.
6: وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. خرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته.
4: والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
6: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.
3: بلوغ المرام، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام.
4: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه، أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
3: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
4: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته، أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
6: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا،
4: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه تحريره.
3: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
7: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح.